0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي

0: تقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا انت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع؟ نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل دا وسو بهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل اللي ما تقع ويخلوا الناس كله يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر؟ عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم السيد.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد السيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذا نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوها متى وهدفها شنو؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بكما أنت قلت، المجلس الأعلى لشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق في وقت ماضي، كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسه خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شيء غير، بيجي هو كونسيل سيكوريتي ناسيونيل، وده بموقف أنا الرئيس الحالي الماريشال محمد إدريس ديبي إتنو، أنه هو كان مكتب معترف في الدستور التشادي، كان كونوا يوم في شهر 1/2024.
0: نعم.
1: وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25.
0: نعم.
1: كان كونوا من 23 عضو ممثلين، 23 ولاية لتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيون عنايا كان بيجي يوم شهر 3 2026.
0: نعم.
1: ده أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب. ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال. وده المكتب الأساسي.
0: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معانا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة، أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، أيضا حاليا مباشرة على الهواء. السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك، اسمها شنو العاصمة أنت الكانتون؟
5: كانتون باردي سوبر فيتيور دي أجر حديد.
0: الهلة اللي أنت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي أنت قاعد فوقها مباشرة
5: قاعد في حجر حديد
0: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة. وأيضا اللوان هارونا بالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاري باقرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف، هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السالي نقدم؟
6: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي خائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي، من ما حط
0: نعم
6: المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
0: نعم
6: لهنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
0: نعم.
6: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
0: نعم شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتم كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتوا هناك كيف شنو القاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دار سيلة هناك؟
8: شكرا، نشكر العظماء ونشكر الأخوان الذين حاضرين ونعمل لكل الشيخات. عندنا في دورنا عندنا شيخ كنتياد وشيخ تربي والمشايخ الجلال، عندنا لجنة خاصة قايد يعني نتعاش السلم، والشيخ كنتو أي ما شيخ كنتو في منطقة هنوة الأبر يعني للتوئية يعني الشعب المشاكل يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوئية وبجود أنا التوئين الآن والسلام الحمد لله سالمين كل إن شاء الله.
0: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دار سيلة؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
9: ألو. ممكن
0: نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
9: نعم
0: هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ بدينا نموذج كده.
8: الحمد لله عندنا مشاكل أدت كثيرة في السابق.
0: نعم.
8: وكل ما مشاكل بقي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
0: نعم.
8: نجلسوا.
0: نعم.
8: ونقول المشكلة.
0: نعم.
8: ونسوي وخيات عشان المره الثانيه ما يحصل المشاكل.
0: نعم.
8: والحمد لله بالفكره من الاقوان مختلفه القبائل القايدين.
0: نعم.
8: انا فقط ماشيين بعرف وساهم الحمد لله شايك.
0: نعم.
8: يعني او بالفكره.
0: نعم.
8: مشاكل كما فيها.
0: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر الجلالة سلطان درسيلة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، والسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 93 53 90 54 94 94 09 54 94 09 53 كادرفين 14 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا عبد الكريم كبيرة. يتفضل.
9: السلام عليكم.
0: حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم. اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوا هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
9: كل شكرا.
0: نعم.
9: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
0: نعم.
9: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعايش السلمي بين الروحل وشهادة المزارعين وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هسه هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا معاي من الروحل.
0: نعم.
9: قال أنا سوينا لجنة قاعدة وسوينا لجنة تعايش السلمي بين الريفيجي ولا توكتمكو، الريفيجي يقول عندنا أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي، من بيجي شهري 6 ده نسوي جلسة نقوم جروب درجو كوديكي عشان يفكوا البحرين ما يسجدوا. مرير ما يسجدوا.
0: نعم.
9: وفي مشكلة قبل الأرين ما عندنا بكنا.
0: نعم. هل قبل انتم ما تكونوا اللجنة من الأقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
9: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة اللي نكونوها ده من كل القبائل من العلماء.
0: نعم.
9: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
0: نعم.
9: من
0: نعم.
9: والشيوخ يقول أي هي مرة مسؤولة جل الشيوخ عند السماح.
0: نعم.
9: على سلك النزول جالس نسوق كل جالس سوا أي واحد يشتري كمية في كذا أناو.
0: نعم.
9: بعد ذاك من دروم جروب سوا سوينا جب كان الشيء كي أو كذي كذا يسوي سوا هنا.
0: يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها، الناس كلها السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
9: ناس اللجنه كلها كونتوها، حتى الاداره كلها معانا في كدرس وطبيعه ده.
0: نعم.
9: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين يجينا صعوبه وفهمان يجينا صعوبه بتاعتنا كوارث.
0: نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
9: لا طبيعي انا قاعد اسوي مستمر توالي فوقهم مستمر.
0: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا.
9: قبل المشاكل بتوعوا التوعيه.
0: نعم.
9: ولنا عندكم مشاكل جانب بكرنا جماعة صلت.
0: نعم.
9: مشاكل دول هما جبهين مدخل فيزري بعين وكلون جري دبل ما يشوار قاعدة من ده مالي.
0: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
10: وعلينا لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الصحة؟
10: الحمد لله.
0: نعم ايوه، زي ما الاسئله اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك الحسه من حسن ابراهيم بخيت من حجر حديد، ايضا مصطفى سعيد جلاله السلطان مصطفى سعيد ابراهيم سلطان درسيله كلمونا. انتم هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمه ومحل يمكن سكانه أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات أخرى محلها أنا مرور. كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
11: شكرا أشكر كثير في السؤال قدمت لي.
0: نعم
11: علينا في شريف غرميدة نحمد الله لأن شريف غرميدة دي من الدهنة. قال الكتب كله قال شريف غرميدة وهي شاب كترسونال ما نجمع دايما ليلة ونهار نسوه تانسل لسوه لأنه يمشي بأسف قلت نجدد أكثر وعشان أنا شعب تستيمه كلامنا ده نزاك بيجي عندنا جبال تبيجي زيادة كده ما فيه حاليا بعدين قاعدين في أمن وأمان شوف الحوار كان نقول حصل في شريبة غرمك يوم جاب قبلنا داو سلاح حصل كده ما في زي في نزاع شيء في لكن الحمد لله بودور طول الشاب كان طوم ما شاء الله كملوا وغري حصل حاليا لا أعرف.
0: نعم حاليا
11: نعم
0: شاب كان طوم حاليا عافي وقبل كده حصلت مشاكل وكذا انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقة كله ما في
11: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول الشباب ده كانتون لموا مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص اتفاهموا بياتهم ويعني شغل كان بيهم زيادة كبير كده ما في خلاص الأداء والتقليل بصورة سوء وبعد الناس حاليا كده العافي عافي شيء فصالة كده ما في وحتى شعبنا اللي بتوعداه علينا وعينا ما خلينا قولنا نخليه يقول يفوش في آت والسلامة بجين فتن لأن تعيش سمرة هو دليل البرطاني يقوله قاسة قديم فوقها لأن نجم شريبة قريمة هي الدبان لأن الناس كله جاي أي قبيلة لا يبلوك شريبة قريمة.
0: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج بعد نعود إلى السيد نعم قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس العالى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس العالى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس العالى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
1: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي بأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم بدأت تطورت مشاكل الحاصل في البلد دي لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل بيسووا برنامج بيجددوه بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده واشتراك كل الناس توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل إيش جميع العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل لكن الناس يعالجوا وجود الناس الأسر قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس ونحن مثل ما إنتوا قلت المجلس ده ما انبسخ كبس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله راغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنه فلو ود النازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهو كوسي نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أجيلة من رواعد التليفون أس قاعدين نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين ده زمان ما في الخبر زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة يوم خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة أس اليوم انت قاعد بمكانك و المشكله. لكن اسهم مشكله حصلت تدريبها طوالي، الناس بتدخل طوالي، والتجربه الناس شعب كانت كله وجه للعافي، الدش الايجابي الناس كل بدور العافي، العافي ما عندها طمن، بان نحن حاليا ده بلدنا قاعده في وسط، هي جزيره في وسط مشاكل، الجيران كلهم عنده مشاكل، نحن ما دايرين مشاكل تجي في بلدنا، دايرين نعيشوا بسلامه، والتنميه ما بتبقى من دون عافية، ولا الزراعه ولا المال ولا المشاريع انت الحكومه ولا كذا، اذا عافي ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
0: نعم. شكرا السيد الرئيس. نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ، شنو الدور اللي هم يسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقع، وأيضا يخلوا الناس كله متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا، إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين، دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس، سنادونا في نمرة التليفون 91-93-50-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت، وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو، وشنو إضافة اللي أنت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
6: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة ك جمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
0: نعم.
6: هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأسها السلطات التقليدية.
0: نعم.
6: مشت وفلله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت، وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية اتدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة خاصة في منطقة دارتامة، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إن دل إنما يدل إلى دور اللي بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
0: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعينا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
12: متابعكم.
0: نعم، حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
12: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل.
0: نعم.
12: والحمد لله بالتوقيع الحسه حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسه فهموا دايما بيس بريزدان كله حسه حجة ده المشاكل كحسه الناس كله كي قرين يبتل مشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان اي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد.
0: نعم.
12: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بوجي بيستموا في قسبيرة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مش كله كم قايد أنا ذات توالي ناوصل ممكن ننزل في التيرين عشان مش كله كان كانتون ما قدر حلا كله أنا نجي نجيب وكل نشارك مع القناة القديم نلقوا حل ونرجو.
0: نعم. شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله
0: تعالى
13: وبركاته.
0: طبعا من حجر حديد مباشرة، أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
13: لا المسألة دي هنا أي دكتور أي جل بيشوف دبلاي حاجة بيجن حاجة بالإمام وبيشوف شيء في مستوى أنا إلا أنا كان هم من فاتم بصير مستوى أنا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن إيه بيشوف أنا جيس كان دبلاي نوكي ريبريزنتاشن واحد بيجي بكانه هو كله كومبوزي مش دبلاي دول كان ما جدرو أتندع بيجي بكانه لينا علينا مال الإدارة كله أنصام ونقول ترانشير مسألة كتير.
0: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
13: أنا في محلك المشكلة القبلية مرة كما شفنا
0: مشاكل
13: أساسية للمشاكل هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده بس المشكلة وده كمان بكمبليك ده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرت بكان ما تخلو بهاي ما يندن علينا بكان بزراعة جن علينا أراد هجنا بلزوس في بورم الناس كانوا بعرفوا بهرت بزراعة في المراحل وفي منازل كان بكرير بروبلم.
0: سامش أيوة واصل. نعم
13: شخص وفي سنسيبليزاسيون ورم كلام رزول سوشي هذا ما تسمو زول بقول في دول بهاي جريكي بكلام تسمو ده بيجيب لهم كتار دائما ما تسمو أسمو جي يعني نورو جي أسمو
14: إذا الحمد لله تكاد خالد كثير جريت يمونا عليه با أتا هجرة أي هلة بمستوى جزائر من هلة باسم ريبريزنتاشن أم هاي بطل بكنتون الجنرال كله هجرة هاي
0: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت أكون على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيل تفضل بكر
15: الرقم الرزو
0: أبو بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
15: وأنا معكم.
0: أيوة نعم نتكلم.
15: أنا نتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وبلتان دول.
0: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
15: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
0: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلموا اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة ينادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
16: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
0: يسلمك. بخير تفضل.
16: الحمد لله.
0: نعم.
16: ده موضوع حساس جميل جدا.
0: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
16: خلاص تمام.
0: نعم تفضل.
16: كويس.
0: أيوة تفضل.
16: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي. المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونا. لكن المسائل البودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول هم ذاتك قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوزو دول وهادين بلوزو دول كما كان من زمان كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم اي مشكله كلها بهلوها اصل المشاكل دي اكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس انا كلامي ملاحظه شفتها.
0: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
17: السلام ورحمة الله.
0: نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع السبب شنو؟
17: الأسنة بالكريم كبيرة شد كانتون جونكور جراء
0: نعم
17: نعم وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
0: نعم
17: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد كل المطعي
0: نعم
17: وخاصة ومنها روح بل
0: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة، ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مسمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، معانا أيضا المستمع علي إيسا من فرشة. يتفضل علي إيسا.
18: نعم، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل.
18: أول بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
0: نعم.
18: كل هي المشكلة ما ترجع في السهيفة السكنسية قاعدة. الشغل كله ما سهل، والظلم بس والله كده أنا أحرم الظلم ده. النائب الآخر كان قلت إزالة ما ريتي استفقوا. هم من بنفسهم كانوا عادلين، وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كده. والله هو المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك، ولا عندكم قال ده إلى بلد يهبوا ولا إلى بلد يهبوا. أنت بنفسك قال قاعد ده يعني تاريخ قديم. أنت نسينا الأكاديمية عشان قاعدين اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفك.
0: نعم.
18: شغل في حاسة القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو. كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة اسمه لي خيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون. وهسا كل الناس قالوا له كل شغل حساب ما في لونان، وكان قالوا انت وكذا انتو كلفوك بالإدارة خليتوا كون زول عادي. بس هو شغل المشكلة بتاع البني آدم ما بخالفوا ده كيف البني آدم بخالفوا، لكن بعد خلاف كمان خليتوا كل يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة. يعني أي زول الكيك قد حدوده بجروه حسب القانون. خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف بطان يكون أعلى من زول ما زول حسب كل المشكلة بتحصل. في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قارين بضعوفهم. هم عندهم ما بخصروا بقول أنينا كل نهم نفسنا بالنهاية خلاص شوف أي ما هم خلافنا في شغل آخر. يعني في الناس اللي هم قارين بقول قوم بقول قدر في النهاية يعني بشول الجهة بقولوا وهذا هم اللي يبقوا البيت بقولوا بكون اسم اليمين المناصرين وده ما بيجي.
0: شكرا جزيلا. شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي أنتوا تعتقدوا معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعين العزاء، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 53 55 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود لسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
1: والله الشيء اللي أنا لاحظت بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد. أي نادي بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد نادي واحد يكلم يقول لك أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بطان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء قتيل مرة واحد. اثنين الشيوخ شفريت راجنال ده ناس واعيين دي دي ده عملهم ومارسوا لكن مارسوا حتى بطرق عدة لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشاب ده كان طوح أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس سوشيو ده هو عقبة بأن بيجيب معلومات غلط وناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا. لكن الشفريت الشيوخ ده ما بتبسيه إيديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل فلا بد تصعب وتمشي على منهج الأسرة حاليا ده لأن هذا الشيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي ده الشيء الحل.
0: نعم شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس العالى للسلطات التقليدية يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة.
6: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط لجان للإحتياط وحتى لو مشكلة حصلت مشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات يكون في جميع الكانتونات حتى حاليا في لجان حطوها قاعدة لكن يعني في تقصير شوية لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
0: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقى والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد أصحاب الجلالة رؤساء الكانتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
19: شكرا كثير لبرنامجك.
0: نعم.
19: وكان كل ما وقت شهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير ندروا نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية بس أقول قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
0: نعم.
19: لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين دؤمين ما فاهمين وكان نزود التوئية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة وكذا بس أنا كوسي هدي الأخير.
0: شكرا. نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلا. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
20: وعدونا توجيهات وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً فقا لمينا شروق التقليدين وحجينا بالدور الملعب وطوالي جمعنا في خدمة وممكن بالتوقيع التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحلينا مشاكل كثير إشان دا نشكر كثير ومش الماء زملان بهجو لأن إنسان زي ده بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدروا نلقى فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا السوق الداخلي دايرين دائما وأبدا قاعدين بإيد فيها والسلام
0: بالآخر. شكرا شكرا شيف دي كانتو، شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، كنت معنا من محافظة أبو طيور. نتجه مباشرة إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
21: قبل كل شيء نشكر لبروان حشكاك أرتين جمنا وأشكر الناس أنا ما أقدر أوصل البرنامج ده. ال بيرو هيك أقدر لقاؤك أنتو في تو برنامج وشاركتونا. اليوم يعني كل السلطات تقليدية أنا كده كل سجل بسمو في الراديو. الما يدري ما أنا كله بسمع يكون على الجنة ده. دونك نتمنى ده يعني المش شاء الله فترة ما فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارح سلطان كي سلطان كي هو بكر الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين نتائج سير مدة خليه وتو
0: نعم
21: في كده بيجي له مشاكل ده سترد برضه وكلام رجل سوديو ده من الناس يستمع على المفضل أن جماعة ما كلام رجل سوديو
0: نعم
21: رجل سوديو بس كده جاي خلي الجيجو
0: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي. السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
22: أنا أشكرك كثير في تاني سؤال قدمت ليلة.
0: نعم
22: أنا أعلم من شدة كانتو أعلم من دي 56 سنة.
0: نعم
22: أنا عمري 14 سنة.
0: نعم
22: يعني أنا شدة كانتو يعني في كلام أنا
0: يعني 50 و6 سنة أنت شدة كانتو
22: 50 و6 سنة. أنا عمري 14 سنة أنا من شدة كانتو
0: وحاليا
22: شدة كانتو حاليا لكل.
0: نعم أيوة كلمتك الأخيرة.
22: أنا بدون هذا الشيء شو بيتعرض لنا شريبة غريبة. أنا مسيح حياتنا كل ما يتم كلامنا في هذا الشيء الشعب بس يعني تهيج بالسلم بس ما عنده مشاكل. ولا كتاب ولا ما منهم. نخدم ولا شعبنا ولا وطننا كات. كتير وقت سلينا بكان شيء بيجي مشكلة شبه تقطع فرنك كذا كان قالوا كل كذاب. كل اللي زعلانين ما ندور شغلنا.
0: شكرًا
22: نخدم ما نخلو.
0: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرًا جزيلًا اللوان هارون بالي.
22: أخوانا جونا من برا كل خليه نقول مرحبا بهم خليه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف نقول
0: إن شاء الله. شكرا سيد اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية، كلمة أخيرة.
23: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين، وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
0: نعم شكرا. السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد

0: خير، نحن كنا نعرفون مثل ما هم بعرفوه، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
1: نعم.
0: مرة مرة.
1: نعم.
0: عشان البرنامج يتكرروا.
1: نعم.
0: وذات بكون لنا مساعدنا بورتي ميساج للتوعية. نعم. لشعب تشاد كله. شيوخ خارج بدخل في مداخلة وإدوا رأيهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين راينا يستفيد منه.
1: نعم.
0: شكرا.
1: شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعون في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية وأيضا كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على حلقة ندور نهج فيها في الفحص العام أو ما يسمى بإكزيما جنرال. كثير من الناس كل ما قعدوا فترة يمشي يسووا في اللبتان فحص عام وبعد الناس كمان ما يمشي في المستشفى إلا كم بيجوا مرضان حتى يمشوا. عشان كده اليوم نحن جينا في مستشفى الشفاء وقابلنا الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي وشغال في مستشفى الشفاء ودورنا نتكلم معه في أهمية هنا فحص الطب العام وكذلك الإنسان مفترض يسوي فحص عام دبت كم فترة. وقبل ما نجي نقابل الدكتور في مستشفى الشفاء عملنا جولة وقابلنا عدد من المواطنين عشان نشوف الرأي حقهم.
1: نعم طبعا قال نسي فحص العام غالبا كبه 3 شهور قرر نسي يعني تحليلات عام كده نشوف عندي شنو يعني وكده كمان نشوف الشيء إذا كان أنا مريض كمان ممكن نعالج نفسي قبل ما أنا قتيت من المرض يعني.
0: من الفحص اللي تسوي ده أنت لقيت فائدة منه؟
1: نعم طبعا فايدة يعني صحة لي يعني بعض الأحيان نشعر بجسمي تقيل وكان سويت الإكزامين قد يكون عندي فهلي كمان نشيل دواء هنا فهلي وبعض الأحيان كان يقول لي عندك تيفويد كمان نشيل دواء هنا تيفويد فمش ده أنا هسه ماشي وغالبا السكر كله كل شهر نشيف هل يعني السكر ارتفع ولا جاي في محله تمام كمان نشيف صحتي إن شاء الله.
0: أنت كوصيتك شنو للناس اللي ما بيسووا ده عشان ممكن يسووا
1: فحص؟ والله أنا نوصي لإخواني التشاهدين كلهم ده واجب إنساني تحافظ نفسك من الأمراض يعني كل شهر تمشي المستشفى يعني شغل تافه بس تمشي كفيه ويسالك تحاليل تشوف نفسك هل انت نسي ولا ما نسي يعني نوصي اخواني شاهدين خليه يجي المستشفى ويشوفوا نفسهم قبل ما يقتيت من الامراض ان شاء الله.
2: نعم قاعد نسي فحص العام ده يجدد صحتك كيف تكون دائما تحاول يعني تشوف صحتك عديله كل فتره بعد فتره وكده.
0: في ناس ما بيهتموا بالفحص العام انت وصيتك ليه؟
2: الفحص العام ده هو مفيد جدا يعني لازم يهتموا فوق عشان تشوف صحه جسمك كيف ودائما تحاول فتره لفتره تجدد الفحص عشان تكون صحتك وتعرف شنو في جسمك وشنو بوجعك وشنو ما بوجعك.
3: قال يسوي زعما جرال انا جليزمي وانا انا فيس بقول لك قال يسوي لي كلام ضمان الصحه كده بس كان يقول يسوي هذا من باب الطويه ده عديل مره وقت لا عشان انت تفكر في اغذيه انا قال تتناول ده ويعني شنو سكريات انا قدي زياده ولا ما زياده لا عشان مرضك يوم جالك كله تقدر تستقبلها وتقدر تشيل لي هنا قد الله قبل هو يدخل في جسم ده بزياده كنتي وفحص عام ده هو هذه المره لصحه انا كنتي ده عشان لي تنظيم انا اغذيه انا كنتي من باب السلامه ده الافضل في سي اي ما شهر او اي ما 3 شهر على حسب الاستطاعه كنا ويوم تسيدا سي فحص عام كنا وده الافضل.
0: وصيتك شنو للناس اللي ما بيسووا فحص عام ده؟
3: وصيه حقي انا ده الاحسن نخليه سووا ليه ما يعجزوا فوقه عشان عجز اليوم ندامة الغد انت ولم كان يجيس ترى مباكر تندم للدر احسن تسوي تراجع كيكني وانا ننصحك اخي كان اختي كان اخي كله تسوي الفحص ده لا عشان تشيبك انت احوال انا انت كيفك قاعد تسوي ده مرض الواي خاصة خفيف ده كله ما بكربك نجل كيكني وده الافضل.
0: مرحب بك سيد عبد العزيز محمد في استوديو راديو تشات.
4: مرحبا.
0: في البداية دكتور ممكن تكلمنا الفحص العام ده معناته شنو؟
4: الفحص العام ده هو كشف عام المريض يجي لك يقول لك ندور كشف عام يوم تستقبله تشيل تنسيون حقه تشيل وزن حقه كيلو حقه مرات تشيل طاي حقه تشيل الدرجة حرارة حقه تكشفه تخد في السرير تكشفه تاك تاك تاك تشيفه وبعدها تنتي بيلان كانتوا البيلان ده كان من الدم من الراجو كل تنتليه وبعدها يمشي يسوي بعد كان النتائج تلو كان انت تجي تشيفه.
0: كثير من الناس للفحص العام ده ما قاعد يسووا أهمية حقه شنو في صحة هنا إنسان ده؟
4: الفحص العام ده هو مهم ده معناته شنو؟ يخليك انت المريض ولا زول الجد للدكتور ده تلقى ايدي في جسمك شنو العديل شنو ما عديل كل تعرفه وكان عرفته بدري ده العلاج كله بعدين يكون سهل. لكن كم ما قاعد يسأل بيلان دي سانتي وكي تجي إلا كيوم مريض وكذا العلاج كله يكون شيء صعب والثمن كله يبقى تقيل وكي دونك وقاية وهوك زيادة ده كان البيلان ده يخليك تسأل وقاية بدري كي يقول لك ها انت ده عندك وزن هناك ده تقيل كتير فكر لوزنك كما تفكر لوزنك ده أمراض قلبية ولا أمراض هنكلة ولا كي يسيبك دونك أوقات دونك خلاص يخليك أنت تشيل وقاية هناك وتجتنب شغل اللي يلزك لوزن دي يبقى زيادة تجتنبه ولا يقول لك سكر هناك ده مرتفع جينا هسه سوينا ما دخل عليه سكري لكن جاي يميل عليه على السكري دونك او اب خلاص تقبل ده كان تشيل وقاية هنا لما تدخل في المرض وبعدين يبقى صعب شيء الكومبليكاسيون
0: مثل بعد كم فترة الإنسان يسوي فحص العام ده؟
4: والله سيلون لي ريكومنداسيون ده وهلو ده بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنويا كما ما فيك يقول سنويا ده كان نادم تقدر تسي بيلان كي بعد بيلان دي سانتي دي يكون عديل يقلق تلقى إيدي في جسمك كي هل جسم ده ماشي عديل ولا ما عديل هو العربية ذاتك الوتير ذاتك لازم كان تسي فوق ريفيزيون عديل ده اسمه ده دونك الجسم هنا الإنسان كله ومشي ده بس كان انت تراقب بقريب قريب قريب ده كيوم بعدين أبا كله علاج ده يبقى ساهل وما عنده كومبليكاسيون زيادة لكن كما قاعد تراقب ماشي بس ماشي ده يوم تقى ده يكون صعب
0: بعض الناس مثلا الفحص العام ده ما بيسوه عشان يقولوا غالي مرة هي كده انتوا في ميدان العمل ده تشوفوا كيف ده
4: والله مرات ده أحيانا هو سهي كلام ده نادم اليوم لبهل ده شيء صعب تجي بس تقول تسي بيلان دي سانتي ده كما أثرت قلبك ده ما تقدر تسوي لكن هو الحلو ده كان تقدر تسوي ده يكون عديل يساعدك عشان كيوم وقت ده علاج دي يبقى تقيل كان ماشي بدري كي انت قاعد تشيل الوقاية هناك ده كان بعدين وقت كل ما يبقى صعب زيادة اي صعب يكلفك لكن سنويا ده نادم تبرمج وتسويه في بلدان الآخر ده بيجي لمشي سيستماتيك وهسا في انجمين وكل الشركات وادين ده فيهم ناس شغالين في عمل اللي يقول لك سنويا ده لازم امال هني ده يسولم بيلان دي سانتي دونك خلاص كان بعد صوت البيلان دي سانتي ده خلاص ان ده مشكله كل يقولوا لي هاي فلان انت مشكله هناك ده زي ده تجتني من ده وخلاص مره ده بعد الاكزامين بيلان دي سانتي ده الناس كوريناهم شغل الماء دي اللي جينا ده بعد فترة كان قبل لك يقول لك دكتور خلاص أنا كي حسيت بنفسك من شغل ده وروتني وخليته ده جسمي كي خير فوقي دونك ده كله من الفوائد هنا البيلان دي سانتي
0: مثل إنسان كي ما يقدر يسوي فحص عام ده شنو كي الأمراض مثلا خطيرة مرة واكي عشان يسوي له ده في كل مرة ده
4: والله هو حاليا ده من الأمراض الزيادة كي يأثر معي ده الناس الكبار السكري التنسيون وأمراض هنا الكلى هم دول كل كي كان بدري بس انت اكتشفوا لقولك ده ما توصل للكمبليكاسيون للصعوبات يتابوا معك كان في حبوب كل ينتوك وكي ما توصل لكن كم ما قاعد تسوي فجأة كمشي انت عندك سكري ما تعرفه فجأة كبز وقيت جيت اليوم مرتفع مرة وايد اكون دستاك في كوما ولا شغل وايد دونك التكلف قوة حقه كله يبقى تقيل دونك الناس الكبار في السن ده كان عندهم استطاعة يسول بيلا كان سنة كله يمشي للدكتور يشيفة يسيلي أكشف هنا قلب يشيل الضغط حقه يشيل السكر حقه يشيفة كلى حقه في كان دي انتي تو يا تو ديسيجن كلي البعد من الكومبليكاسيون
0: بالنسبه للفحص العام ده مثلا للناس الصغار والشباب والكبار كلهم سووا بس ولا مثل الشباب والصغار ده يسووا اكثر من الناس الكبار
4: وطبعا الاياله دوغا كلها لازم في بلدان الاخر ده عندهم البيلان البيدياتر قاعدين صغير منه اللي في 6 أشهر يشيف البيدياتر حقه في 9 أشهر يشيف البيدياتر يجي في 11 شهر كلها لازم يشيف البيدياتر في 12 شهر وكان جاي كبير كلها لازم يشيفها بيسك عندنا انومالي نقولوا يا تو حنا الصغير كان جاي كبير ده حاجات وادين امراض وادين يقدر يكبر فوق ديفورماسيون دول ولا كي دونك كان جاي يشيف بيدياتر ولا يمشي دكتور ولا صغير مش جاي اخر ما جاي حجي ولا يسمى لي دول كي كان الفامي لا هذا كل يقدر يودي لي دكتور ده صغير ده تم وقت مش ده سنه مش ده لكن ما جاي يقدر يروح ولا ما جاي بحجي دونك الدكتور يشيف المشكله شنو هل شغل ده عديل ولا ما عديل وخلاص يخليكم تشوفوا بريديسبوزيشن هنا وكان شغل هنا علاج كله يقول لك لا شغل لا لازم نعالجه كما هنا علاج كله يقول لك لا هدى خلاص يكبر فوقه ولا كله يخليك المهم تشيل وقايك والجن كله لازم يسول الاكزامي يسو البيلان ده هسه امراض وادين هيباتيت دا في اش وادين ده عندهم لكن ما يعرفوا يجي يقول يدور ينتي دم اخو مردان ولا كي بعد يجوسو ده يقول لي أنت مردان ما تقدر تنتي دم. دونك وايد ده هو تاري أكله بتشهد ما عنده خبر. دونك كم بدري بس جاي يمشي يا أخي أنا ندور سولي بلا هنا فياش أنا ده قاعد في خطورة ولا عندي ريسك وايد مشي ده لما في دم ولا شغل وايد ده يخليه يشيل الديسبوزيشن حقه ويجي. اللي بيقولها خلاص تريتما جاي يخطوه فوق بدري ما يلقى كومبليكاسيون بعدها.
0: بعض الناس مثل بيقولوا فحص العام ده ما عنده فايده عشان نادو انت تحس بالمرض بتاع تمشي قبل ما تحس ده ما تمشي بيقولوا ده ردكم شنو انتوا؟
4: لا لا لا نادو ده ما تقول انت جاي رايق بس تقول قلاله انت عافي امراض وادين ده نقول مالادي لاتانت هو بيصير بتشيت بيصير بتشيت يوم يرمك ده خلاص ويصير في حات وايد شيء كومبليكي دونك كلام الناس بيقولوا لكن ما في درب كان نادم عندك استطاع ده شك سيم وست أشهر ولا سنة كده أمشي قول سولي كنترول كسكر حقي ده كيف ولا تانسيون حقي ده كيف ولا أمراض إيباتيت فياش ما والدولة راقب له لكن تقول ما عنده انتري ده ما هو.
0: وبعض الناس كمان مثل يخافوا كي واحد بدون ما يحس بمرض يجي يسوي مثلا فحص ده يخاف كي يقول له إن الأمراض خطيرة مثلا زي السيدة وكذا كله يقوله ده أنتوا كأطباء ده وصية أناكم شنو اليوم؟
4: والله وصية حقنا ده نقوله الخوف ده هو جاي الناس متخاف وكذا جاي لكن الأفضل والأحسن ده كم مشيت سويت الكشف ده آخر لكن كان تخاف تخاف ده تخاف لمتى ما يبقى متى ما تقول هو يجي يمرق كيوم مرق ده يبقى صعب دونك كان خوف هناك ده خليته ومشيت انت مشي عندك شكك كي شغل وايد ما عجبك ولا كي مشيت شافوا لك بدري ده علاجه كله يكون سهل وما يكلفك زياده لكن كان انت خوف خوف خوف خوف ما مشيت بيم يوم رماك ده علاجه ده يكون صعب ويكون تقيل والتكلفه كلها بتن يبقى كثير مرة وايد. دونك الوقاية ده هو خير من العلاج. مش الماذا بقوله.
0: خلينا قاعدين في نهاية البرنامج وصية هناك شنو للناس عشان يجوا كي يسوون للفحص العام.
4: والله وصية حقنا ده نقوله لهم خلي يحاولوا الحياة صعبة لكن نادم سنويا ولا ستة أشهر كي تجي كي بس تشيف جسمك كي بس كيف قاني هيس ولا شنو هجي ما عديل ولا كده. مهم مرة وايد وأنينا لسه ما دخل لنا زيادة ما قاني لكن في بلدان آخر ده الناس فاهمين الموضوع ده بدري الوقاية بس بوكو بليس لا بريفانسيون ده وزيادة من العلاج دونك بدري بس نادم عندك استطاعة تحاول كتجي كان 3 شهر ولا 6 شهر ولا سنويا كقولها تسوي ده يكون أحسن يساعدك لك انت عشان كيوم مريض قبل جدا مرات ده يكون صعب ما يعرفوا شنو عندك زمان وكي لكن كان مشي البدري كي انت تعرف عندك تنسيون عندك دواء قاتي شينا يوم تجي اللبتان تقول انا ده دواء اول كل عندي دواء مشي لا قاني شيلا وكيفية حقا كل دواء مشي لا قاني شيلا حتى كان سكري كل لا انا ده دواء عندي سكري دواء مشي لا قاني شيلا وحاليا ده حسيت بشغل مشي لا ده يخلي للطبيب ذاتك يوم انت تجي تلقى ده خلاص يكون عندك ايدي في شغل الجباب وشنو اللي استعمالها ولا ديسبوزيشن حق الاشيله ده يكون سهل كمان مش النادم يجي بس شيما معروف كبز يجي وكداب من جديد في كليه دوسيه ولا كي كارنيه كل ما عنده مرات ده الكارنيه ده ذات مهم ناس وايدين ده كارنيه ده عنده 10 كارنيه بكان ماشي لكن هو كارنيه ده من الواجب ده يكون عندك كارنيه واحد بس كارنيه الواحد ده تمسك عديد تخطه كم ماشي لابتان جدا تخطه كيوم ماشي تاني مره كلها تشيله عشان الدواء الاول كتبه لك المرض الأول كل يخلي للدكتور يعرف شنو مرضك الحالي وشنو الكمبليكاسيون يساعد زيادة.
3: شكرا جزيلا.
4: جزاكم الله خير وإحسان.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع الفحص العام وذلك مع الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي بمستشفى الشفاء. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش وبني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين ومستمعات ترقت عافية أي إلى لي بعد ما قدات أحلى فترة كمان مع زميلي نجلة مع بيت بام لبابا دي فيفي. نقول لك كمان إن شاء الله بون ريبو. حالياً الساعة 7 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب العيلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات تتسموا المنوات الغنائية البلاغات العادية والرسمية الدعايات. الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار من أسرة التحرير. بعد الأخبار السادة المستمعين نواصل معكم بالبلاغات المفضلة لغاية الساعة 8:15 دقيقة. فوقت ده خلاص نقول لكم مع سلام. عزيزي المستمعين والمستمعات، محمود قصر حمات هليا انه هو بس قايت من عمز الساعة 9 وبواسل لهذات كمان ان شاء الله يكون تخير هناك في الهندسة الفنية، لكن قايد معنا كمان في المراقبة كمان بابا تليم قايز. عزيزي المستمعين والمستمعات، كل البرنامج ده قاعدين بتسموه كمان في تحت إشراف بابا أبا آدمي سايكو أكلكل. ما ننسو زملائنا هنا جريديا سانفيل، أيضا نقول لكم صباح الخير. وأيضا الإكيب هنا اللامينتنانس القاعدين في غاديو تشاد وقاعدين في تيلي تشاد، نقول لكم صباح الخير. أيضا صباح الخير للعساكر إسكادرون بلندي أنا أوناما، ولنا قاعدين كمان في ATP أيضا نقول لكم صباح الخير إن شاء الله. تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندا ديبور عبد الحادي محمد الصالح بابا يارو. فنتمنى كمان أن تقدم معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقديه معكم. محمود نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير عاصمة شمينة، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. يا سلام أغنية تشادية. هيا عايزين المستمعين والمستمعات تشلو بالتديقيلة. نقول كذلك صباح الخير لكل النساء بصفة أمة، كل الأمهات أيضا نقول لكم صباح الخير، كل البنات. يا سلام زمان القرعة بالكوريو، الكوريو ده كان قالون قلت له كوريو تنادم بقول لك انت عيبت. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، في واحد فنان كمان قال لك كوريو ملاني عسل النحل. على كل حال كابين تكنيك.

فلا هايزي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أجاد بعد ما سمينا الأغنية الجميلة كمان نحدوها لكل المستمعين والمستمعات. هل حاليا قادم بتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد نجيب في داخل الاستوديو، ونقري كمان البلاغات. أنا اليوم مع فجر بلاغات الرسمية المدير العام الدكتور جنرال حنا الدوان يخبر كمان بكون للجمهور بكونه لسنة 2026 وعام 2027 قاعدين بينظموا كمان واحد كونكور. الكونكور ده بيسوى خاصة للكونترولير ولا أجان أنا الكونستاتاسيون، وده كمان يعني دايرين واحد بيسوي الطلب الديمان نمانيس كريد، وبيسوي كمان يسوي الفيش أنا الرانسينيمان، وأيضا بيودي الكوبي الخلاصة إيجاليزي حنا أكت دي نيسانس وسيرتيفيكا ميديكال المدة لسه للثلاثة شهر ما كمل، وكازي جديسير كذلك كان ثلاثة شهر، وسيرتيفيكا ناسيونال كذلك بيجيبها، وأيضا بيجيب الكارت كذلك إيجاليزي وبيجيبها ولا كوبي إيجاليزي حنا الدبلوم حقا، وآخر بيجيب الكوبي حنا الأريتي حنا الانتجراسيون، أو كمان الديرني أريتي حنا الأفانسيمان ده بخص

0: يجي معين حق 10 في 20 كمان يكون عنده لحس، وده بالنسبة للكوتا والمدير العام عن الأدوان كمان يعني يطلب المفاهمة عن أي واحد مدى في البلاغ. الديريكتور جنرال عن أدوان الجنرال دي ديفيزيون عثمان إبراهيم جمعة. الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال الأراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص اللي نتر لكم أسماهم ديل عندهم نقاط في أماكن مختلفة مطلوب منهم عشان بمشوا بأوراقهم في الكادستر. هم السيد مصطفى محمد خربال لدى عند تيرين في حرنجاجي سيكسيون 1 لو 8 لو 20 لو 12. مصطفى محمد خربال عند نقا في كاريكي حرنجاجي سيكسيون 1 يلو 8 لو 14. وإبراهيم إبراهيم محمد عند نقا في كاريكي أنقبو سيكسيون 4 يلو 14 لو 7. والسيد جبرين أبكر بوروري عند نقا في كاريكي ساجيري ساجيري كوكاي سيكسيون 1 يلو 106 ولو 7 9 11 و13. والسيد يوسف عيسى اندنغا في كاركي ديجيل كودو سيكسيون 3 لو 64 لو 16 و18. والسيد عبد الرحمن محمد ابراهيم اندنغا في كاركي مشاغا سيكسيون 1 لو 80 لو 9. وسيد عبد العزيز عمر عبد العزيز عمر حلو عندنا نقا في كاركي دبازين سيكسيون دي يلو 31 لو 4. مدام عفوان السيد محمد فضل جومبو وهارون واريمي وريمي عندهم نقاط في كاركي 52 سيكسيون 1 يلو 117 لو 9. السيد Gomboya, Gomboya da Madame Gomboya ihtimali kuna Gomboya Aigimi Mohamed Inda Naga fi quartier Mashaga section 1 ilo 243 lo 10. Asait Timan Mukhtar Sale Nour Inda Naga fi quartier Mashaga section 3 ilo 110 lo 20. والسيد محمد أبكر إندنغا في كاركي أنقبو سيكسيون 5 إلو 26 لو 16. سؤات مدام سؤات سليمان إندنغا في كاركي دبازين سيكسيون 1 إلو 103 لو 1. مدام أمزيني النور أسيل إندنغا في كاركي Harangaji, section D, ilo 7, lo 18. Mustafa Mohamed Khourbal, Indanaga, Fikarki Harangaji, section 1, ilo 8, lo 10. Mustafa Mohamed Khourbal, Indanaga, Kazalik, Fikarki Harangaji, section 1, ilo 8, lo 14A. وأخيرا كمان مطلوب من كل الناس ديل يعني يمشوا بأوراق عناهم. لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الإدارة انت لا كومبليس سكولير بريفي بيلينغ مودرن حمودي قال في كاركي دينجيسو خبر لكل الأبهات الإيال الجدد والقدم بكون البداية عن التسجيل لسنة 2026 27 كمان تبدأ يوم 10/7 شهر 8 2026 من الساعة 8 لغاية الساعة 4. ومن ناحية تانية بقول خلي أبهات الإيال بمشوا أجل أجل لأن البكان محدد. نمشي في مكنة الفن.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح.

الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أجدي ريكوبير داخل الاستديو الساعة 7:15 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرة الأخبار المفصلة من إدارة وتقديم زميل بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل تجاني عبد الحادي محمد صالح بابايرو. صباح الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم واحد ربيع الأول 1448 هجرية. نبدأ بالأناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألماي علينا استقبل أمس فجر المديرة منظمة الأمل الدولية تيمبا سومانو. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي نصب رسميا أمس الصباح أعضاء لجنة التأمين الصحي للمجلس الشيوخ. الوزير النصيحة العام لخاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استقبل وفد على رأس كبير البيسة الطبية لدولة مجر تولبي شيدل إيميل أدام. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. نرجو في البرخية اللي كان قدمها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بمناسبة الذكرى 66 عن استقلال بلدنا تشاد. كلم في نقط مهمة كبيرة كثيرة منها الحياة السياسية والمشاكل هنت القبليات والمقوط السوا. الزميلة حاجة هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: المشاكل أم بين المجتمعات المحلية هي واحدة من أكبر التحديات اللي حسي بتفكك الأسر وبتسبب الكراهية. فدا نادى كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في رسالته اللي كان قدمها للأمة التشادية بالمناسبة هنا إيد الاستقلال تشاد، والكان أفا للمساجين وطلب من التشاديين خلي يتسامه، لأن التسامح والأفو هو البهم مسيرة هنت الوحدة الوطنية المشتركة ويجدد النية هنت الأحد وبحافظه لعاداتنا وتقاليدنا الخلوها لنا الأبهات والجدود والكان شالوها في كتفينهم ومضوا في الكلام أجاب لنا الوحدة والحرية والاستقلال والسيادة. كبير الدولة قال الحمبولات كثيرة ما ليا حدود في كثير من الجوانب من عدم المساواة وعدم لقيان الموارد ونقصين عن العدالة وشيلين عن السلاح أم تبلبول وبلد كلا الخدمات عن التخريب القاعدين بقوموا بيا المسائل السياسيين الفاسدين ومعاهم إداريين مهملين ومقصرين وكمان تدخلات من برا. وفدا كبير الدولة بقول التاريخ بذكرنا بكونه التنوع الثقافي اللي بتتمثل بيا ولقات بلدنا تشاد هو أساس هن العادات والتقاليد والمعروفة بيا بلدنا تشاد، وهو ما سبب هن الكتل والانقسام والمقعد سوا لازم أي زول يقبله، وبيطلب مننا نخير سلوكنا لنهل المشاكل وبيا نقدره نبؤد الفتن والصلح بدوم لنا كلنا، ودا بيطلب عدالة سري لعشان تخد حد للناس ما تنفلت وتتعاقب. وطلب كبير الدولة من الكبارات والمسائل والشيوخ هن الدين والشيف ديكاري والإيلامين خليه يقوموا بدورهم ويلموا إيدينهم ليخدموا سوا ويقووا المقعد سوا للمجتمع، وما يسكتوا ويشوفوا الشيء البحصل وما يعالجوا، ده دورهم ولازم يقوموا فوقا. ومننا لازم نكتر التوئية هن قوان الأخوة والمقعد سوا، وحتى في السلاح البشولو الشباب أم تبولبول، لأن شيلانا دا ببرجل الأمن وبيجيب الفتن والمشاكل في لب المجتمع. كبير الدولة قال نطلب من المواطنين اللي هسي قاعدين برا وبرسلوا الرسائل والكلام الما عديل في التلفونات اللي بيجيب الفتن وببرجل السلام وبضئف التنمية هم بلدنا تشاد، فأجل خليه يراجعوا نفسهم ويخلوا منهم الأمل اللي بلهجهم للخطورة. كبير الدولة قال بلدنا تشاد آنت كتير من الفتن والانقسامات وبتطلب مننا كلنا نتوحدوا بالوطنية ونبقوا مواطنين نهبوا بلدنا ونخطوها في مصالحنا الشخصية. وكان في مواجهة التحديات هنت الأمن الكثيرة لابد نواصلوا عشان نقوي قوات هنت الدفاع والأمن ده من خلال برنامج جديد بشمل زويدنا بالمعدات الحديثة والمتطورة ونقوي التدريب ونحسن الظروف هنت المعيشة لجنودنا وأساكرنا. كلنا سوا نواجه الهمبولات اللي بتبرجل دربنا وبتعطلنا ما نمشو لقدام.
1: الوزير الأول كبير الحكومة السفير اللامي أهلينا استقبل المديرة من منظمة الأمل الدولية تيمبا السولانو وأكلموا في مواضيع قوان العلاقات وأوجه التعاون بين تشاد والمنظمة. زميل تجاني سرمات والتفاصيل.
3: وفرين الخدمة للشباب ومحاربة كل الهمبولات الأساسية القادة تواجه السوق العمل في تشاد. ده السبب أن المقابلة البيجت بين رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا مع المدير عن منظمة العمل الدولية السيدة تيمبا سومانو. في وقت المقابلة الطرفين كلموا في المواضيع الكثيرة المهمة. في البداية رحب رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا بالمدير انت المنظمة العمل الدولية. شكر جهود المنظمة القاعدين بقوموا فوقها من أجل تشاد وخاصة في مجال هن العمل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية وقوين العمل الكويس. المدير بعد ما مرقت من المقابلة قالت دي محطة مهمة من أجل المعاونة عن بين تشاد ومنظمتهم خاصة في مراسم هنمضيان لوثيقة أولانية لبرنامج قطري عن الأمل الكويس في تشاد. وقالت البرنامج ده بيمثل التزام سياسي قوي لفايدة هن العمل وخاصة وفرين العمل للشباب التشاديين. وكمان شكرت رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا والحكومة التشادية بالعمل السمح القام فوقها. المدير العام لمنظمة العمل الدولية قالت هم المستعدين عشان بيساعدوا الحكومة التشادية في جهودها في مجال هن العمل وبخطوا آليات عملية من أجل وفرين العمل للشباب وبقوي تشاد في نفذين الأجندة هنت العمل. وفي النهاية لازم بكون في معاونة عن بين تشاد والمنظمة الدولية انت العمل عشان وفرين العمل للشباب بخص الحكومة التشادية لأن الشباب هم بس الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكمان بقووا مشاركتهم في مسيرة انت التنمية الوطنية.
1: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي نصب رسميا أمس الصباح أعضاء لجنة التأمين الصحي للسيناتور. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
4: عينهم بقرار نمرتا 102 حنا رئيس مجلس الشيوخ الأعضاء حنا لجنة التأمين الصحي. الأعضاء دول عندي مهمة كبيرة عشان يديروا خدمتهم بجدية وبداية خدمتهم دي تطابق مع النصوص حنا القوانين وتساعد في الخطة الاستراتيجية حنا السيناء وأيضا في التأمين والحماية الاجتماعية بالإضافة للممتلكات حنا السيناتر دول وأيضا الأمال البخدمو في السيناء. كل رئيس حنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بعد ما درج أعضاء لجنة التأمين الصحي قال بكونه التأمين الصحي ده هو بمثابة مشروع مهم من الواجبات والاستقلالية ومسؤولية الجميع في الفكرة هنت القيادة. الهدف من تأسيس اللجنة ده هو يسوي حماية اجتماعية وصحية بنوعية عديلة للسيناتر دول وطلب من أعضاء اللجنة كمان خليه يقوموا بجدية في المتابعة عن الخدمة والثقة الخطوة في الناس البخدم. الدكتور هارون كبادي طلب أيضا من أعضاء اللجنة خليه يكونوا واضحين في خدمتهم. نذكركم بكونه اللجنة هنت التأمين الصحي هن أعضاء مجلس الشيوخ دا خطوا على رأس السيناتر السليك عبد الكريم أبكر ويكون من ضمن الأعضاء هن اللجنة اللي بتمشي العمل لجنة هن أعضاء المكاتب الدائمة وأيضا اللجنة تقوم بتقييم السياسات العامة في داخل مجلس الشيوخ.
1: وزيرنا الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل وفد على رأس كبير البئسة الطبية لدولة مجر هنغري تولبي شدل إبيل أدم الجو قدموا للوزير التقارير عن البئسة ينتم من سنة 2024 ل 2026 في بلدنا جات الزميل مصطفى بشار محمد والتفاصيل
5: عشان يقووا التعاون بين بلد نجات ودولة الميجر لما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مع بئسة الطبية الميجرية وده عشان يقدموا أرض كامل والخدمة الصحية السووها في جات من سنة 2024 حتى سنة 2026 والملمة ركزت في خصم عن القلب وهو المهم والقائد يلقى عمل كثير وبالمناسبة دي كلم رئيس البئسة الميجيرية في التعاون السمح حنا دولة النيجر القائد تقدمها للدول الأفريقية وبلدنا تشاد وحجة في العلاقات الأديلة بين تشاد والنيجر في طوران مجال الصحة عن طريق تدريب الأطباء والخدمة السووها في فترة السنتين في عالجين أمراض القلب والمجالات الطبية الآخرة قال لي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد العلاقات السمحة بين تشاد والنيجر وقال المساعدات القادة تجيب دولة النيجر لتشاد ما في أن جمينا بس وصلت دارفور الأراضي السودانية والمناطق الحدودية وحج الوزير في أهمية برامج التدريب السوو في السنة الفاتت القائد يمثل المساعدات الأديلة اللي بتساعد في طوران مجال الصحة ببلدنا تشاد والخدمات اللي قدموها للسكان ونذكر بكون الملمة كملت بقدمين شهادات تقديرية وهدايا للأعضاء البئسة الطبية الميجيرية والكوادر الشاركوا وده عشان الجهود السووها في فترة سنتين
1: الوزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع شركاء هكا نظموا ورشة عشان بيفندوا البكانات اللي دخل فوقها مرض الكوليرا زميل تيجاني سيني رمات يكلمنا بإنوان عن الورشة
3: في كيف بحددوا المناطق الدخل فوقها المرض عن الكوليرا وبستجيبوا للأمل الكبير ده بس العنوان هنا الورشة عشان بوافقوا بالبيانات انت الخريطة الخاصة وبوقفوا المرض عن الكوليرا ما بنتشر لبكانات أخرى وده بدخل في البرنامج عن الحكومة من أجل محاربة الأمراض الوبائية في وقت المناسبة انت الورشة قدموا كثير من الكلمات مثل الشركاء هنشات حجوا بأهمية هنقوي التنسيق بين المجالات المختلفة والناس المكلفين وبوافقوا بالبيانات والمعلومات الدقيقة عشان بحددوا المناطق اللازم بقوم فوقها العمل في مجال هنصحة وعشان الأهمية انت الورشة كلم الأمين العام النائب في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد حجة وقال
6: بمساعدة أنا كل الشركاء نسل خطة ضد المرض الكوليرا لقينا دعم خاص من أفريقيا CDC جاء ساعدنا عشان نسوي خطة جماعية خلينا نقدر نكافح ضد المرض هذا الكوليرا
3: ونذكر بكونه المبادرة دي جات في وقت عشان المسائل الكبار نصيحة العامة والشركاء قدموا جهود كبيرة من أجل محاربة المرض هن الكوليرا ما بنتقل لبكانات آخرة وبحافظوا للآفي والصحة عن المواطنين الشادية
1: الحزب السياسي الوفاق الوطني الشعبي بالاختصار كونابو احتفل بالذكرى 18 حق من أسسه الرئيس الحزب محمد نور مستبشر كلم خلينا اسمه
7: نحتفل الذكرى 18 لتأسيس الحزب الوفاق الوطني الشعبي والحزب ده زي ما تعرفوا اليوم 18 سنة ده كونابو كله سود يعني جهودة في الساحة السياسية الوطنية الشعبية والاحتفال ده موجه خاصة في مجال السياسي والاقتصادي الاجتماعي والبيئي عشان أننا لاحظنا اليوم بارتي بوليتيك ما قايدين بخدمه زي ما الدستور دورة عندنا شروط وعندنا حقوق وواجبات لازم الأحزاب السياسية تحترمها. الحاجات دي بس بتودينا للتنمية، ما في تنمية بدون عافية بدون سياسة يعني موجهة للشباب أو للمرأة. أي الحزب سياسي هو طموحاته يصل للحكم، والحكم ده وقت جيد خلاص لقيته لازم تقدم الشعب.
1: الساعة 7:30 دقيقة قبل ما نختم إذا العناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا استقبل المديرة من منظمة الأمل الدولية تيمبا سومانو. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي نصب رسميا أمس الصباح أعضاء لجنة التأمين الصحي للمجلس الشيوخ. الوزير النصيحة العام والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل وفد على رأس كبير البئسة الطبية لدولة مجر في بلدنا تشاتا تلبي شديل إميل أدم. وفي النشر سموت أخبار آخرى دي النشر اليوم أول ربيع الأول شهر مولد 1448 هجرية. القراء لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أجيديري غوبير. النشرة إن شاء الله تلقوها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد سالي بابايارو. هنا نجمعنا راديو تشاد. مع السلامة التيات قيلوا بالآفية.

فوالا السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كاد بعد ما سمينا نشرت الأخبار مع زميل بكر حسن بخاري وسمينا شوية من الفنان الكادي الفنان عبد الله حسين ناجمي، نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفضلة، بلاغاتنا عن الوفاة، بلاغنا 40. السيد مكايلا أزرق جيمي أزرق يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم عشان بهدروا في سرخة الأربعين يوم حناولتهم إيسا جيمي أزرق بسهوة أمباكر يوم السبت في كلمة هلة بلامة أحمد توم. ومن ناحية تانية بقولوا بشكروا كمان كل الأهل الكنا ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت ووقت الصرخة أنا المرهم، اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة. السيد أحمد عيسى موسى أحمد علي أحمد محمد حسن عبد الله الدف عمر بدات بورما إسماعيل بولاما إدريس دوغال حامد آدم قنبو حسنة جدة جيمي جدة حسيني البشير الدليل أبكر جبر الفيديل مؤمن سيد عبدال علي تيراب والد الدي والأدي إيسا السنوسي عبد الرحمن علي رمات دنا الحاج حسن دنا أحمد توم لوم الليدن يبلخوا لكل الأهل لكل السلاطين اللوانات الشيوخ وكل الريتريتي أنا مساجد ودواهيها وأنا نجمينا والأهل اللي برا والداخل يقروهم بموت أنا أخوهم وأبوهم الإمام إيسا أحمد الكان مات يوم الأربعاء بعد مرض قصير وصراحة كمان بيسووا اليوم يوم الجمعة في تمدايا تمدايا هلة بلامة إدريسا دوغال اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. ده ذات بلاخنا وفا السيد محمد بشارة بيري بشارة حسنة بشارة محمد قربة النكور قربة مسؤول وادي أجيت إدريس دريقي عبد الله آدم علي آدم بلاما حسين آدم آدم إما علي إبراهيم أبا جدة هارون محمد محمد إبراهيم النكور قاجي دريقي علي حجي آدم المدري أبكر آدم إيسا الشيخ هلا بشير بخاري مالا محمد سعيد رمات أبكر عمر دلقي حسيني مكايلا حسن علي الحاج إدريس قدو الشيخ عمر جبرين دلقي أبكر جدة أبكر قرب رمات جدة علي محمد الشيخ بشارة محمد اللوان عمر إبراهيم مطر مسعود حسن دلقي إدريس عبد الله الشيخ التجاني شيبو دلقي إدريس إما الشيخ كوشا الشيخ عبد الرحمن حسن إيسا التوم دلقي إما أجيت وتيراب خالب لوم الهزن يبلغوا لدلقي موسى آدم بلاما محمد جبرين بلاما خالة بشارة بلاما محمد جبرين جادو كلهم هناك في بلتيات الشيخ أبكر دلقي أخونا جبرين كلهم في سولي الشيخ هارون جبرين آدم سعيد الشيخ محمد المصري الشيخ جدة الحاج جدة البشير بلامة حامد عبد الرحمن بلامة جدة شوكا بلامة الجوغلوس بلامة محمد قندي بلامة سيدي إدريس بلامة محمد دنا بلامة أخي الزين بلاما بورو توم بلاما محمد آدم بلاما سالي رمات دلقي التجياني إلي جدة عمر بلاما جبيرونا رمات بلاما هيسنا في معلو بلاما ولا قدو في جيليجي بلاما قنبو بلاما إبراهيم أمبدي بلاما سالي والدن جاري رمات أمبدي دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد سالي دلقي موسى بكر
ديليجي كواس محمد، ديليجي جدة النور، ديليجي إما إيسا، ديليجي أخونا أبكر، اللوان كشلة دنا دينيني، ديليجي سيف، ديليجي أحمد بشارة، معلومة إدريس عبد الله، ديليجي أجيت أخي بلاما سليمان، معلومة أبكر، وفي اللوطة ديليجي اللوان جلاديمة بلاما جدة، في كلبيتي الدليجي رماتا عبد الله، دليجي موسى عشنو، وكل أسرة الحاج عبد الله أنجرو، وأسرة الجوني عبد الله جلتا، وكل أسرة سماعين جنب التراب، الشيخ محمد عمر، الشيخ مكايلا مؤمن، الشيخ عبد الرحمن محمد، توم أحمد، أسيل يونس، زكريا إدريس، يوسف سليمان، وكل أسرة السوسل القادم في جمنينا، للشيخ إبراهيم في فرشة قنبو، والد التيري في منجلقي، وأسرة حسنة والأزاكي في اللسرة، وبلامة محمد هناك في الشبينة، ولكل الأهل اللي برا والداخل، وجميع ناس الإرف والجيران يقروهم بيموت، أنا بنيتهم وأخذهم أيستا بيري مرتل إلي إقربة الكان مات اليوم الأربعاء، وسرها كمان بسوء اليوم يوم الجمعة في هلة كيسة، هلة بلامة خاسم آدم، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات المراهيم الله يغفر لهم ويرحمهم بالجنة، والأهل المراهيم كمان الله يدوهم الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غدي كاد. يا سلام، بعد ما سمينا أغنية الفنان الراهيل صديق مهدي صديق الحاج حمد كابيكوز، الساعة 7:51 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. أعزائي المستمعين والمستمعات، أجيدي ريغوبير في الهندسة الصوت، وعبد الهادي محمد الصالح بابا يروم على المستمعين. صباح الخير لكل الأزاز الحاليا يلا وقاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كندا. هيا كلنا سوا ونسمع كمان الأغنية، أغنية جميلة نحديها لكل الحبايب الحاليا قاعدين بسموا الإذاعة الوطنية لجمهورية كندا. يلا.

لوم الجرس دول فراس ما دايرين حرس أغنية كمان أغنية باردة أغنية عندها كمان معاني بالترا. يا سلام لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات مزارعين ولا بقرة الوقت تم وساعة دقة السادة المستمعين والمستمعات حاليا المزارعين قاعدين في أي وايد بقدنك هقة قاعدين بارتو هامي هامي بعد منهم كمان قاعدين بيرقوا لأن الرجين ده اللي بكان الكنتيربو كان مادة طوالي بيرقوا ده اسم رقان بعد منهم كمان إذا كان بنعلم سبب لهم قاعدين بيمقنوا أيوة قاعدين بيمقنوا. نقول لكم كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد. فنحن نتمنى كمان إن شاء الله المزارعين والبقارة بكونوا عيش ولبن. الساعة 8 شوكة في دندل هناك أنا شيف دي كانتون جبورة أوداء نقول لك صباح الخير مون فرير أمبرغوتو جبورة أوداء لك أنت ولكل أسرتك وكل التجار سيادة البهايم القديم بيساوقوا الغنم أو كمان بيساوقوا البقر أيوة في رومبوين إسنير أو كمان هناك في سوق البقر أنا هي الهجرة نقول لكم صباح الخير يلا كل الناس

فلا أعزائي المستمعين والمستمعات، صباح الخير سمتي جميلة، صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. أو لا لا، نقول كذلك صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات. أن إحنا معاكم وأنتم معنا. بابا بلوا سوبو بايون، نقول لك بونجور مونشير بابا لك انتو لكل أسرتك. يحيى محمد تموندي بونغرا موا، نقول لك بونجور. حسن قدالة محمد وكل سادة المستمعين والمستمعات الهاليين قريب بتاولي دال وطني لجمهورية جاد أكدي ريغوير في الحندسة بي إغريك لا ديفيرانس لوميغا لا لوميان بيرسون عبد الهادي محمد تصالح بابا يلا هوني.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، مر الخنب ما مر، فعلى كل الأسادة المستمعين الساعة 7:07 فالمرأة دايما تكون نظيفة في البيت، ما بس بتشيفة إلا كان مرق قبل تشيفة تمصي ولا كده تلبس شيء، لا ما كده. المرأة حتى أنت كان قاعدة فوق البيت، قاعدة فوق البيت تكوني نظيفة، تكوني نظيفة ودايما سوف كده يعني بكون مربط، تلبس ليك خلق ذاتك وخلق كويس. لكن المرأة واحدة دي بتلقاها قاعدة في البيت ده الخلق من أباتها قاعد مشرد بورايا مقدة وكل شيء يعني بتشوف الشغل كي الأديل كي يعجبك ما فيه، وبذات في وقت الخريف، وقت الخريف يا جماعة ده بكان الإب، ده بكان الإب. المرأة دايما دخل ليه تكون شنو فدايت كده يكون نظيف. انت كنت تدور تشيف المرأة دي نظيف ولا ما نظيف، اذا ادخل بس تعال بريسك كده بس تعال في البيت وتعال شيفها تشيف كيف كان الفضاء دي نظيف وكده، ده انت خلاص تشعر بكونها المرأة دي ما شاء الله. لكن في بعض منهم ده هي كده بس الرجال ده، الرجال دايرين شنو مجاجة البكان بكان سمع المي، كذلك الدواني تشيفها نظيفة، الزول ألم التنتيزة تقول ألم نظيف ده كويس، لكن بس الدواني تشيفها دهرها ده أخضر تلقى بكان اللداي كذلك وسخان. النادم إذا كان بس كان عندك استطاعة لديتك ما وهيدك قائد ما مشكلة تخسل وخلت تسده، لكن كما عندك استطاعة عندك بيتك بس أنت أجرت عندك بيت وما يطوانا بس محوق ده لديتك كله بينزو كل شيء. فألا كل حال أن نطلب من الأخوات الأيين، ما كل الأيين، في بعض منهم بس، بعض منهم بس حسب في بعض من الأوين ده بتلقوم ده كلام الوسخ، كلام الما بعرفه أكل وكده بس. شيف الأوين الزمان وقت الوحدة بس تتفر وتقعد لك

بق ما بنصاد أديل والإيش الماء أنصاد أديل ما سبيته في ألمي كل شنو قاين منيغنخ رقد كوكولا دستيت إيدينك ده منيغنخ لكن كان كيفس وخطيت أنا دونك أنا الزمان ديل إيش دردمي دردمي بد بجو بخطو تاسا تاسا عندك مرتلة ده مسدة خلاص ألمي ده تك تك تك تقتيت فوقه وألمي تصب ليه كتر قاعد يومين ده ألمي ده نادم الراجل وقت الجرى بنتو ألمي ها أموت يجيب لك ألمي الساكت كل شك وألمي هامت كل شك لأن ده بتشربه وسمع ذاته وقتل الكافرين روب روب روب روب شريب ترى تسي تنجمع كدر كي أكلك ده بنجد وكذا تقدر تشيل لك لقام تنين ثلاثة أنا هنا زمان نقول أكل نمشي أكل ده كان كتير أنتوك ريالين 5 ريال ده أنت مشي لك كما في تأكل جونجو هناك ده بزوك تجيد ده تلقى جونجو هناك ده ولا بسكر ولا بشنو عادي ده بس تأجن وخلص تأكل فعلى كل حال حسا الشيء اللي بيجي كان الايش بصوت لك ذاته كل شيء بس في المناسبات في المناسبات ما بنتو لي اي واحد بقول كي انت اقرب لنا برو معنا الايش لا الايين ذاته كله هم بالعرفن بعرفوا بقولوا ها شيلي لنا انت ده والو علي دي كله والو علي ده ده كله والو علي ده فعلى كل السادة المستمعين والمستمعات أغنية الكان نسمينا هذا عندها معاني بالأكثر ونحدوها لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كارتا باقي لي بس تقريبا 4 دقائق نمشي في مكنة الفن ونسمع آخر فاصل غنائي وبعد ده كمان خلاص نجي ونختم البرنامج كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات لكل بداية له نهاية، الساعة 8:14 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية بأغنية الفنان موسى أوداط الله. خلاص نختم فوق البرنامج عن اليوم، مدة 75 في لب الأيلة، 75 سموت المنوآت الغنائية، سموت البلاغات العادية والرسمية، سموت نشرة الأخبار مع الزميل أبكر حسن أبوخاري، وبعد كمان كملنا كل البلاغات اللي عندنا لها داخل الاستديو. أجدي ريغوبير في الهندسة الصوت، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو قائد معنا في المراقبة من الساعة 7، وبيواصل كمان مال لشين ناسيونال الجران فيرير بابا تيليما جايز تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو، وكل البرنامج ده كمان لقطو في تهت إشراف بابا أبا آدمي سايكو وكلكل. لحزان نخليكم مع تيليما جايز يجي يواصل معكم برنامج بكلام سارة، كلانا كمان إذا كان الأمر عافية نلوم معكم يوم الأحد في الليل. هنا نجمعنا غاديو تشات، مع السلامة التهيات غاديو تشات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي، وبموضوعنا ده معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة، ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عادو فضل، أنا أسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيروا بيجي منستير دي لافام، ومن منستير دي لافام كان أنا مشيت أونجي، لكن قريب للريتريت.
0: أيوة، شكرا سيدة. ممكن تعرفي نفسك؟
1: أنا فالمة محمد حسن مندو، أنا كل أسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في منستير أنا أكسيون سوسيال اللي سبيجي منستير دي لافام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدو سؤالنا مع السيدة عايشة فضل. ممكن أنينا موضوعنا دا نتكلم في أعداد وتقاليد السمحة في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان دا كلمي لينا بعددنا زمان شنو شق السمع عندنا في مجتمع حقنا تشاد، وحصة حاضر دا قديم نقوشي دا كلك ممكن تحجينا.
2: شكرا سيدة زمزم. أنينا زمان دا انت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، انت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هويانك، تسلمي أخواننا راجلك، انت قاعدة بام الجيران كله تفتش، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني، دول أخواني، دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي لك يومين ثلاثة تفتشي، فلان أنت مالك، اليوم ما مرقت، شنو سألت؟ أنا لا مرتان، ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كيف ولا سوينا كيف؟ ولا ما مشينا عقول أمشي فلان يودي، سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال، لكن اليوم ده كلها السلام عافية. خيرنا في الجو آخر، ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الحماد ديس تبقى لك أدو، الحما يبقى لك أدو، هذا نشوف شو خلال يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم، زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالمتى أنت كنت تهجلين في عادتنا وتقاليدنا الجديد؟
1: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود هلو مرة جمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها اللي أمينا بكل ما نعرف نقول لهم كون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قد ألي منتي ركبتي أكل كله تقدر تودي لي جاريكي سخيركي كم بالا برا ده هو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير ياتو كله بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى أفخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شاليهم سخير أنت كوليتا ده باكر ينفعلي متامة كله ما ينفعك أنت ويتك ناس كله بعدو تاكل ألم بيجي ما في بعد كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو اللي هو كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول لهم شو صوفات ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان الكويزين يعني يقعد أم بيناتهم نادم ده كان أول كجالو ده بوكل نادي مع الآخر ولا رفيقه كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقال أبونا ده أم ما يندم على خانة الأخوان بلين وشن يعني الأمان بيجي زيادة من الكويزات وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا.
0: السيدة هاشي ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
2: سخيرك أنت ولدتها ولدتها للعشرة سخيرك ده كان ماشي في شارك بيسي شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت وفرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم حسرة سخير ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا عقوي عديل يا اللي يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وسطهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة دي كان قاعد سوف علمي في قرارة كان كبير ده ناس كله يجي يقول فوق سخير ده كان شالة تربية عديل ده ناس كله يجي يقول في قرار شدرة ده لكن كان شالة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا حس عليهم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة مشكلة خليها أخوه أنا ولت أنا أخوك كلك أنت فرشت على يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في الأمة أما كان هجل وده يدمر ما نعرف ما يعرف إيال أنا هسه أنا من يعني جه في فترة كده سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
2: السيدة زين زمان نوريك كلام واحد وقت الأنين دق وقتا أنين نمشي كل نجوا أبونا را هو سامري ده وقاعد ينادينا بخطينا في سالون هكا كلنا إيالنا أنين قريب شلونه كم ده خطينا ويهجلنا شغل ده مش اللي تسوه شغل ده ما تسوه انا رفيقي لامك رفقت لامك دخلتك kullu titramu unadi rasalaku de wen kullu amshu wen kullu amshu da ana bas antuk fever yuri lana mishi shakhul mishi da manisa ana ma na zaman shakhul mishi da saqiri sa mishi da abban zaman gaiso abba ta sama lamma abu kan marag min fajr ku gal ma shi bifattish ma baji ke ma baji ke ma baji baji 18h khalas sallu mukhruq ashu asakhirna am bakr fajr kullu hu marag fat khallale inti al mara bas inti al mara bat tijahidi mam sakhir de bisay shunu kullu abadu adin da tarbiya na ana iyal da magashu lakin inti al abu da al amkulu tulum تكاتفوا تداول لإيالكو سخيلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخيلتا قابل استيشخوا مش الله تقدر توري راجلك والراجل لا يقدر لسخيرة وإنت المرأة كل لسخيلتا كان أبوها أول يفاد إنت تخدتي لسخيرة تهجي لها فلان شخل لك كي كي كي ما تسي أبوك ما يدورة ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الابو ماشي على لونه الام كل ماشي على لونه ما لهم سخير ده كان من الا فجر اقل خلاص ما لهم يا تكون ماشي هذا الادكاسيون ولا في ادكاسيون ما في
0: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهالي يعني سخر ده كان انت شغل أنتو تلا ما يعجبه ومرض ده كان إنك أي شغل ده يدوري جديد ما ناصرته هسانينا ما كل قدين دخول أنا مدارس وكذا سخر كان مالقة ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكور فقانا يشوفوه خلق ده كان إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف
1: عاش سيدة زنزل نوريك شنو يال حصة ده سي ما مشي يالنا أنا أول ده مش الأصور دو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيفه أما يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكلة شنو؟ وتي خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش لكن الأم ذاته ما فيها سخير قاعد بهيدا ولا بلا في شاري بشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم الظروف أنا ما أقوله هو مش شافا وبتأن نقول شنو تربية لسه شيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل هذا في تلي دول تليفون دول ما بشوفه ودوري يمتين مش ده دوم الرفيق اللي هناك أن كون برا قوم عندهم زيادة أبسوليما يدور مش أنا رفيق عند كان ساق كان ساق سمة خلاص في ده هو كمان يفهم كي كده كي ظروف ما صار أنا ماما ما أبو ما أنا رفيق هناك ده دوم والإيميتاشن يعني بدوره وكل مش لان هناك ده بس خلاص بتن كي هو سخير ولا يقدر يفهم كي أما ما أبو ده يندم ولا ما يندم بس هذا بكمان لسه سخير خلاص متلي فاضل دور
2: نزيد أشياء كي السيد زمان نقول كي سخير ده أدم التربية أنت سخير ده من سخير ده أنت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل أنت سخير بس تهجله بس إيه في راس أنا نادم كبير بحمرا النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده عنين يوم بهج لنا تقول تشيت تسمي كلام أنا نادم الكبير بهج كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسنا ده انت سخير ده كيف كله إلا بقوم ده بحمرا ولا يسيب بروبليم لي كان خلاص كوانيني الأبو كله مش ده كان جل الولد ده يهج لي ده خلاص ولا يداوس الأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة خلالك ولتر تقدر تهجي لها فلان شغل ما تسي سمع أبوي ما نسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأمكن مع البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لها أما الولد تكش لها أبو واجب دا كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسا عليهم أنجمينا بيجا كبير يدور توئية الدل ناس يقوم توئية الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يهجو لي يالوم ده كان دقاء كان كبار كله هاي يالا تشغل ده ما تسو ده ما تيجي على أنا ده ما تيجي على أنا مش اللي خلو يالا كل بسمه هو سخير لكن أنت وريت ترى هو كل بسمه كلامه تهجي لي بنفس باري تناري تخطي في جنبك توصي أوكي علي موسيتي أم باكر وسيتي علي موسيتي أم باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا
0: يلا ما بخلو وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخرية بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت صب المهام اللي سخرات تشم وفي حالة واي حصل يعني البني أما تعانتها بسكين عشان البني توسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العبين نفردول ده شنو الوصية تنتم
1: العبين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا أليم ده السخير ذاتك بشيفة شغل كتير وذاتك يفهم أليم ده يالد ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه دون هما شغل قيش ودبا جي لأما قال لاتيد وصا وهيم ما في مدى قول يعني هيك في أجانب نقول ده شيطان كي قال لا فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم قايب وسي اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافتك يجي لك دو كل يعني خدي معنا شيطان بس كما كي ما تشيل

0: هو الفاسون اللي يجي مشي لأما ده يوصي أكلا أنكون زاتة جلابش كلام ما يعتقبل أنكون سبت فوق ما معرف الأم ده يعني هو سكر ذات مفروض ده أما ده كان إن ده تريقة يوصي فوق أكلا ما مباشر كبسو بس يواجه مش النار هو كبر منا ولا كي ممكن حاجة أنت كلا ممكن تزيد لنا
1: وصي أنا أم ده أنت السخر بوصي الأم الأم توصي السخر وسخر كلا كان جلابك أم بيشو قال ده مشي ده مشي ده خلي ولا أمي مشي لا مشي لا بنفس بارد ده الأم ما تابة الأم ما تابة ما لكن سخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كلها قريبة قمة وخلاص همت الألم وصبت للولاد أنت أول الولاد ده هو يوم شافة أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوتها أنا أخوتها قايدة خالتها قارة إما قاي فاران غيرها القريب كده قاعد يمشي لأ أنا لا تلوكو يا جماعة شغل لا مشي لا مشي لا ندورو توصلي أبينا شغل لا أنا ما عجباني وانا هي ماشي شعلتها لن يدور التحج لي فوق الشيء ده عندك نادم البكر بلايا سكريرة يجي يا هجي لأمه كان جا هجي لأمه أمه ما شعلتها ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يقيرها في لبناس كيف ما تشيل المام تسبره وسخيرك انت بولدتها قلبها قمة بس أبتره يا الوالدين ده بقوموا عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أما الوالدين ده هم نقولوا كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمة ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في رأسي
2: دور نزيد في كلام أنا جاء عشرة وكنت جابت كلام أنا أول يمشي يلقى خلطة بارا آخر عشان يباسي فوق يجي يكلمني ده كله من تربية أنا أقول لها سبيلي ما في يعني جيني في الفامية اللي أم أبو يلبس يا لا ذاتي كي ما وصفهم كي نادم مشي ده نادم كبير كبير مني ولا ده في التال كلامنا ماشي من أول كي يلدى ما وصفهم كي خليه إلى رجير فامية أنا كي وكان كان شغل بيجي كل يقدر نادمون ده يمشي يلقوه بحجلوه هو قاعد توما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كي كيف يا حجل نادم كبير كي كيف كان ليه قاعد توصية سماء تون خوزاتي كي يقول الأزنفاء يمد لي جرام سخير رما بيشوف أنا شغل الناس كبار قابسوا بس جاي وكل بيسي تون يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاص يك يا سبت لو المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربية من دول أجيل اللي بيجي معي
3: عايشة ما هيش تمسوا أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي هي الشجرة الظليلة بلدنا الجاد لكن اليوم المجتمع الجادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة الجاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب الجادي وخاصة المرأة الجادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجال هذا التعايش السلمي
1: شكرا أنا نقول علمك الهجيتي ده أسا سألتني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنينا كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كي كل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورتست ولا السويدست كل نلوم وراح على نناقشوا انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه ها وإيالك لك ايه إيالك هاي انت انجري شغل لما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل لما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا يلا كان عندكي شغل سخير ولدتي تجيبي معاك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزي ويقبلوا بيت هم من أبينا الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إن دين عمهاننا أنا سيديس لي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكرو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إن دينا كي فرقة كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حسا حاليا دا بس جلينا في عن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيشوا سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كله بكا وادين نمشي سوق سوا نبو مع عوين ده ما عرف قالنا تربية حلو ما مش التربية ناسا ولا عندك ها فلانة دي قالت لي كي فلانة دي ورني

0: kɛ fila ne a yɛrɛni kɛ fila ne tama fɛ ala sera nin ti wasi yɛlɛ bana a tɛ ala sera kunna hali sulu taribi ala na alazaman alazaman da tantina asma kalama se tugun bi min ekol le tɛ jufi bɛ tana a ko kuwari tɛ ju taa kulu tugun yulu ta a fukɛ dɔl le kulu kusaw min baka misil dɛ dɔl iyala ne filan dɔl iyala ne filan yo ma duwas kulu ma indina kena man kibirina muma ala sa yalla sama ala man shulu kan gultile di tantin daga ke shunu ala makuma kanda kan gultile tonton daga shunu ala makuma ma sai khalli gabulu il tarbiya lana na awal awal da wallahi ma indina mushkila mushkila kema anina aishin masakin aishin be maskala na be shuna na wa nuruku be rigilenna ma mushi hasa kalami
1: sual muwajjah li farmata hasan fi hajat samha kan zaman gaidi fi mujtama'an hanajat wa اليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحدة كان عندنا زمان البيت كان حجه لا ده حاجة الكده إيب ده ما تسوي شيء الكده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هندواس زمان ده ناس كان بنات ده صحيح دعوس وكله الأهل بلومه بالصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألوم شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كاتبة فيكي ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيء مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إنتي كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كده مساج للبنات
2: أنا رسالة نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كل شيء أنا ده خلي ما يخلو أعدادنا وتخالينا قايد شغل كل خلاص ما بتدخل في دين كله ما هرمت خلي ما يخلو الإب يعني أنت كمان ده إب ده إيمان وعندك شنو كنت تدور تسي تفكر شرفنا أما وأبوه وأهله كله أنت علم تمر في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد شغل قد تسيدي عنده إمباكت في فهمي أنا كله تاكل خليه يفكر أنت ما مرق نقر شدرك ما في عندك أخر وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص ناس كله سوى البناية هناك دي كله سوى أنا كله نسير لا تخليه يفكر انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر تقول شغل لك السيطة ده ايب شغل لك السيطة ده ظروب يعني ده كله من التربية قبل مش هتجل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا عشان كثير خايبين من البيت يعني يالنا ده يسوشنوا في بيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أم كل يلقى يالا كله نامو فجر قام بكر ما شاء الأم كله أم كله خلا مرق المشل يعني ما إنجينا وقت كي يقول ما يالنا دول وخلا يالا بيميتي شغل كي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقوله ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يعني يالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يحجوا معهم وقت اللي يقول يوصوهم ليش عرفوهم في قدام ناسكم
1: أستاذة عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالون ده تقولوا سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الحلقان أنا زمان ده هنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمروا منا ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل بيقملوا قريب الساعة 5 السوق ذاته بالسوق تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل الجادي خلالي القيمة السيئة القيمة السمحة حقيتها أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما نعرف يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لأولاد خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو مرات يمكن صغيرة بأمرة 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا الدروب رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا أديوم ده رأيك فوق شنو
0: أسا كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده انت مشيت مرك مشيت خدمي شغل أنا مديرة تهر ده تجيبت جيبت ده إيال جميل يكون خادة خلاص نجيب خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كي سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقول وخلاص تمش تقعد برا مع الرجال تعالوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجيك ده خلاص ما يارك بتاكل اشا كل تاشو اشوتو خلاص تقولوا تعالوا سما يلكو كان عندك تيتي متهج ما اوكي ده زمان لكن هسه راجل كان مرق فجر وتم ما تشيفي لي تشيفي لي تويتر قال انا ماشي خدمي هو خدمي لا الساعه 3 الساعه 3 انا انتوا اير نابوس 14 اير دي بوس اير دي بوس تقدر تجي تقول ما يالك تشيل حدا هناك تخدي كان عندك كلام ما يالك انت اتو ما جا يا توما ده فلان ده ما شوية عندك تشيف الإيال أما هسنا ما في إلا أنت الأم أنت الأم بس أنت بس مرة وراجل ما لمم كمورو قومي فجر لما نجيتر وده إيالا كي كم ما يمشي يتلفوا إيال وارين دهابة أشارة تنين أشارة ثلاثة يشربوا دروك أشارة ثلاثة أشارة تنين يشربوا فيزا لم ده أباتهم ما قاعد يشرفيهم من كان أبات ده بيشرفيهم من ده كل ما بجينا إيالا وأنا نسأل هسا أباتنا إيالا خليه يقبلوا كتر زرة خليه يقبلوا يجوا خدوا ما إيالهم يهجوا ما إيالهم ده إيالا ذاتك يا إيفون شانجي أما لكن إيالا بتخلوهم كيف في دين أبين ده ما يبقى هسا ده أنا نسأل للرجال خليه يقبلوا يكلقوا وقت شيء على يجوا يقعدوا ما إيالهم يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كل كان شافوا أباتهم قاعد يجوا بيت ده يبقى رمشي آخر أما سخر تخليه في دين مرض في دين مرض تربية مرض.
3: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا العادات والتقاليد السامة في المجتمع التشادي. هسا نجو في مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عنده اختلاف مرة وفرق شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا الزمان ده زواج جاكي كيف وحاسة بيقى شنو
0: أخيري زمان ده أخيري برحمتا ببركتا كان البني فتو لارا أهلا كله يجب هوقوا خلاص بهابسوكي هابسوكي خلاص البنت تقعد بهابسوها بجيب شنو بودوها بيتها هلا بأكومبانيه تمشي بختم لك القران قبل القران ده ختموه شعروك ودوكي ام باكر مسكرو يلوموا ناسكي الو لكن حسره البنت بي خلاص وفاتي هن خلاص بقولوا الراجل يجي يشيل عيب شو قلت الكمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكله بجي بعدين ده اجلك بس خلاص بروبليم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد يقبلوا مش أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك ودك بكي أهلك قايدين معاكي لتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دولة ده
3: في مشكلة كاسة ما نعرف البنات يبقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهنة هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده بني ودوا من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر أصل بس يفرتقو مرد في فاتي بس بني ما يوضع بيتاك يفرتقو
0: السيدة زمزم هو قتل شغل الفوق أنا تعرفيوها انت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي ها وهلين ده يختموا لك القرآن يشو لك وقتك في قتل تعرفي مسير بالقاعد في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال مشيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا بفرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت را من بيت أمكي ختموا ليكي شعروك ودوكي بيكي قعدت في سريركي أهلك هوقوكي أماك صوتي مسكرة ناقو خلاص كان قعدت لك كان 17 يوم كان 40 يوم كله راجل كده كان يدوي وديك بين كله منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك ودوكي أقول ده أقول أنا رفعت قدراني
3: السيدة فالما تام كنت تدفي لنا
1: السيدة فالما تام من هو الكمبارتوا السنة أنا نعمل الكاريلا الأول زمان ما بتحنينا ولا بتجديكا ولا بتكبريتا ولا بتمشيطا إلا المرأة
3: يوم ما يوم دخلت
1: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأوين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح كاري ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد لك زور واحد هو مجموعة للناس كلهم بعد لونكي ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو الإيد الما سمحة بعدين انت تيجي تمشي للذهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق يعني إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلوا للطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ماش قد ودين في النقرة بس الآن يقولوا مش الصالون جاد مشت الفندق ولا مش الشهر الأكثر صابهم جاي طلاق واجي شهر طلاق واجي شهرين
2: طلاق واجي خدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصب أنا بلنا ده ولا سي عليهم ما قلنا قاعدين ده هلا بنات يعني شفت شغل وبعدين أجيب البنية دي اللي كلام الرفقانة بتجيبوا بوروها ده بس يتصل خلاص في بينك خلاص يعني وتر كله كي خلبطوا الزمان بناية بيجيبوا لها كاري بالراس نجي أبو كاري بالراس خلنا أما دول خبروني أنا دا كل بناية دي جيب كاري بالراس بعد دا كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين دا مال ولا عشان يلي خلاص ينتو ما في وكي داك دا غران البناية كل بصو أنكت وشوفوا راجل لكي كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول دا با ينتو ريبونس أيه خلاص انتينك بنتال سيفاتي يوم جو جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هني دسين هني يوم مال خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهيني أهل الراجل بوجو بهنيتهم في أنا بعدين ما ده هني ده بوجو بدو كوفي بكان على السوشيال بيكان كادول وش البلي يجي يوم بدرس أهل الراجل اللي مش هو الأهل كي يهمنوه ده كله عندنا عادات كي يعني كفو عادات وش نقول يندرس للبنية ده بنية أنا أقول أهل الراجل ما بلقوه بشوف أنا كل رجل أنا كيفس أهلا يبغوا كيف بقالة بتونس كي عادي كيفس يمش بعد دا أنتو ديله أنا شيلين يوم شيلين ده بنيه في بيت ذاته سو لا ختم لا قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراجيل ختم لا قرآن شولوا بنيه ده بيجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص بيجوا بصور دس المصفات هلا بنيه بخلوها في بيتها ببركتها برحمته حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا عادات يعني شالو الكثير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نعم أنا كمان فهم ليزات يعني بنتين رهيلة تقول لي ماما دي سراب آمد يوم دي سهيني را ونو قلت يجو سولي سلينا قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بنتو قد داخل بلا فايكي ويجو يا نونوك يا راجلك وخلاص ما كتر ماما ما قلت لا لا أنا كنا أصري يا جماعة خلو عادنا رشية كان بعدين دخلوا لهم
3: يقول حتى المشك
2: يتا المشك
3: مشتم رستا في صالة رستا عربين ما يدورو بس زمان إنت تسمي ليك مرة
2: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
3: وحلاو ما تحجي
2: عشان ما تنك تحجي غورو ما حلاو دلات إنت ما نادي يعني جال غورو ربي الراجل اللي انت شير صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاو عالسوري كراجل وما تحجي نمال مشد يكمل وهن رزات إلي مرة صبر في بيتها
3: يوم ما
2: صبورة يعني جو يوم ما مرقت قبل بس تسمي لها لا أصلا ما مش اللي ده كله وتدخل بطولين كبس اللي عندهم قاتو هو جود داخلي معني هندو دول وكده أنا ما شو قاعد هندو رقبتهم ده كله كنت ده كله علينا ما أدري يعني أنا كله من هارج من كل يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا ده شيء كي يقعد كده كل شيء أنا ده نعرفه ده كل شيء أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخذ بيجي شو قشي مش الكلام اللي هجاهش ورتها البناء من بين شو لا ودو أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قال ده شيطان قايا مش مام تلي فلا لو جيت سميش أنا زمان ده بين اللي ودو بيوت عينا
3: ده بس
2: تقال الكبيرة ما يودو توالي في أوتيل قال شيطان قايا مام ده بس قال جيب يفرتقهم ليه رأيج الملمرة وشيطان ما قال تجوز بكلام أخيتي رقاي قريب ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عادتنا هنا زمان ده يشوفوا من ذات وتات نلقى حلو
3: وعندنا كي ظاهرة عادات هنا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخطهن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسا إلا كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقى البنات يعدوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلينا هذا قاعد رايحة أبيد
2: دخلت
3: هذا تقول لهم شنو وصية كده أنتم من بلد ناس
2: والله إذا نوصوني عشان نقول لهم شنو وأخذ إذا ما شكر رجلين ما شكر الله بسط يعني المال يقول له جنة أنا في رجلة قال تسي شكر سمي في لي رجلة رجلة تجور فرحان أجو الله هي وسمي الله بس ما إلي تسي الزينة اللي ناس برا تقول إلي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسي كيقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزاعت ما سمي حرام يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدو اللي رجاله إذا كاد ما نعرف فيه تليفون نشوفه قال كاد أكل بس أنت تراجيك حلال كي ذاتك قال أجور ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجور ما عنده حساب ليه ما نينا كلنا رايلين إن أنت فتش أجور البرة دول اللي صاك ده وطلت لك ذنوب وطلت شيطان في راسك ويجي يتلف عليك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني يشوف كي أنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هل لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلام نخوامات نفرتوا اللي بس كان وسيم بلوانا خليه سوى زينا ليه رجاله
3: أجي عندك إضافة لنا
0: أنا أقول لي بناتي ده نقول لهم كي خليه قبول مش لنا لنا زمان تيجان مرة قاعدك عندك وقت شيرة بالله إنك خدتي في رجلينك وخلاص كان مشات كله ترى دي سمان دي جورة مشتوكي كروات مشتوكي في بكي لكن أني أدر قبل قد أنت تمشيتي أنت تهنيني ما ممكن إني زمان كل أمالنا هنونو مشتو وستون بس سعلوم ما في كل أمالنا بمشتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربية أنا زمان. أستاذ
1: عائشة زمان الراجل يعني
0: هو
1: كي يوزو بفامي هكا.
0: أيه.
1: دون قد بديت أنا فلان.
0: أيه.
1: ما شاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع.
0: ما شاء الله.
1: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس.
0: ما شاء الله.
1: أنسيد المال كي جرى فامي هكا جاي من وين كل مال ما المهم بنتو بس شنو لي عشان القروش دي. فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان بجد سيد المال سوى هذا اللي انا طول في سجلير كمثل هذا الفلان رايت شنو في التصرف من البنات انا
0: أنا ده رايدة أنت البناء كان تأخذ أخذ المسكين وخليه المال يجي في راسكي كان مال جا في راسكي تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمركي ولا تقولي ما اخر اخذت المسكين والمال جا في راسك لكن هسه مش الفرمه ورثه ده انت كان بنيكي نادم جس على ده اسالو غار انا هنا زمان دبنا بسالو غار بسالو من فامي كل بسالو كل اهل بعرفه قبل بشلو بنتو كده لكن مش لسه كلام كده ورثه ده ناس جاي تابوا المال كان جرى كان شنو كل شلو انت ما عندهم لكن خليه قبل لان انا زمان اخذوا مسكين وخلى المال يجي فوقه اخر مش اللي انا نوسم لبناتي
3: آخر كلمة كتنتي موسية شنو لبناتك؟
0: آخر كلمة لا أنا حج لبناتي ولي سبيان الهسة لا خلي قبلوا شنو كل شيرا نانا نزمان أنا زمان ده كان في أخي دي كله والله كان أخده ده يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن أخير الهسة شيلو أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سيكي ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودو كده شخو اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل لك الكلتيرة نزمان كان قبل لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شخو اللي كله الله يسهيل لينا بارد ويقعدوا في بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة إياه الله
3: هاد السيدة فالمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هناك
2: آخر كلمة نقول لكم شنو يعني الكلتيرة نانا ده شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في هجيله وبخلبي اللي أنا ماشي خلينا أميليوري في شغل كتير اليوم خير وأنا أقدر كن أقول لهم كأي أنا زمان ده بنقول فوقا أنا أميليوري كشغل الأديل اللي شلو الماء أديل كلنا بدور نخلوه ونخففوه وتلي الناس وبنا كل الناس كريم يا تقول يا تراجع يا
3: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد الصمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فالمتا حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

diya ku dai na gadefa ya kai hatta mafula mi sumna ala gaini jore na le bosum sal fi hatta na dina gairot ni sigo ma chugusko haqaitu zian gaini awen dan gai mangol ma sine fi fok fi sena kai docteur Harun Kabadi gaina mi tunum gamat gaini mi fok mara ke be ke fok ma choli zo gai lau ke lau ni fi ngom de gurjida kai gurjida la gai ma gutku ni si sala sena terena غشنا ملكان كما دقن هي سيدن ولدني سي لو بكلا فايدا اواهن تن غيني كان جي روي دار ويت لو كام غين مي مول في روي ناد غين لا غين لا ون في ما دبي لو سان غين قال في دكتور ان غين كان فوق ما ماي هنا قت في هونغري كان دوغ قال في حبين باق فوق ما سما يما لا تولبي شدال ايميل ادم كان مي توفم قامت كان من مينستر في دكتور خان سميما لا دكتور عبد المجيد عبد الرحيم خان نسير وين تودي تدوم غامي بيرول مال لوبني سي لوميا خان لوبني سي كالوم دكتور غين ايرفان بس هذا بري ماتش دوم غام في تا دا ودا بوردن فيت ودا دلاق خان سي لوم هي مينستر في دكتور هنا دو تشات ثاني غين بيرول نامنا وان فوق في غادي هونغري سا قال في دكتور ماين غادي فيتان غاني خان سي لا نقول قي موي مقال نفسه من اللي بو قي لون في موي في كل اللي بو مجاك كافيني نسي لا وين لو يجاي بيرو الجاني مي موي نامنا أوه هن تان جاني خان مينستيرا في أوه خان مينستيرا خان ما في دكتورا خان هدي لا خان دي لقى قعدة خان لقى قعدة خان مي لوك ما نسي لوميا خان جو هيلين نتشجع ما لا خان قال موي تان جانو na lite tan ga no moy ma tan ga ne fam ga kay lawni fi moy kolore kolera nak la mi ga nak la ni a kan se dir bourja kan se la ka mat kan la wa en kala am na kan na ga du chadi a ke ni gi na la kan moy kolore nga go bi ma yan ga ni se min la wa en ga li mara ma na cha cha kan moy nam ka ne fa mo na a ga su mun ga en sa ma agul la na ga ka ni kan du wa en ga li mala kan la ni moy koleran ka choisa ne fana khani si kaglan ngenge hlana mkaini awa fatla bara fi nafat ka dikan dan non qaf kaini kan sum sala gena la galilo ko kal fi foreana kan sai sala o foreana a hide sa chugine chala kan si fuk mara mana cha jangay porta kamat te gen galma kumrana kan si la rent de fitu da fitu ken la ngi la on vital vital vi kurje ma ci gum glo ya vera ma gas kalma kumrana a ken tanam li gen porta kamata ken antista ma la kalma kumrana awa fati wa khela bara fi nagat ma tigan na ken ani job don me ak dere go ber ken ana me kat wala mga ge chawnul heti glo wa a ge chawnul li heti glo ken ka ni sa barki dina a kayen ke nul den gas robot ke suluk ngel nul ke jare kawan ga ne ke en fulteng ir da kafe me soupe de me jafne fi lareo e mit ta fi mo pusina kar musi a gor musina garbusin la ke en bogal savalam ga en kamat fladit klani e nam kawen muri ya muri ke ten ga ne ha na me kaweni e chum ga porta kamat ta en os klo ke ko bi e gal ma mo gro mona ha ma me de ga en os klo tani ka en nam lo wadir me ni ko ga aren fi mit ta ga en henjeni ka en pidalam doni en faral pum do falini ka en fudon mo gro mo en ga so hom bar ki gidi ko ni ka en bogal safalam glani ma fait ke jare lo di ka en lawl ti su ko wa ka en chum ga en kawina ka en henjeni ka en ha ma mo gro mo na kal ma keleng den ga ka en lawl ful ten yer te mi jaf ne fi e jaf te non qafi so be de jaf ne fi lareo e sa kaiskal mo gro mo le non qafi agi de rigo ber kam to golam go yor kam se onu le tiklo

سبتي تروم جيتي تومو تروم جيتي واتوي دي خلاص كي ديني تاك تاك رو داينا يا كومين تي فين دي انا لي نيو مينا فدا راديو تشادي كابين تكنيك اندي اغي دي كورو واتي ريجي دانتين اندي فاطمه كاجمالاتو يلونغو تشا تشاب تشرين كي ده جريادو ادي كنا تكنيسيان سونتر ميتر غريدي انغي سنيمبا هل ني نيرا غيدا في ميكرون دي اشتا بكر موسى السلام عليكم.

السلام عليكم. سا غزية دقيقة مرتطو زي كار دي تشات اتترو بينه سا غزية دقيقة مرتطو زي مصرو برخزال فايا لارجو مو كان امدادان مصوري دقيقة دقيقة مدو كل براتان دانو كجيكي دانو كجيكي عمد دمنا دا غريدي اسان فلچي كان شكر ترك آنگ دمنا دلو كار كابين تقدير دا چنغانا اگر دي روكو بير كار مكرا دا چنغانا سالي محمد سالي ساقا كي اگر دي روكو بير غريدي ردو نو كامل رابرا فاتكار كابين تقنيك

شكرًا جدي ريغوبر شكرًا خديجة جرما ويدو نغالي استوديو إن راديو تشادي مقصاصو دقيق سيلي رول كافيكي منتجي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تروني روجمين روسي كارسو نفرطاين باردوغريو سوري كار مشني رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو تار خطبة خطبين دلا تمناسب إن احتفال إن بارسي مشا كار مشا إن استقلال إن دولة تشاد أكد كا تو خطبين يعني دي كولو دي سياسيين إن ديمبير دوغي إن دولة متغري ياكو ندوك يونيا رئيس دولة ال دي ترونين يعني رئيس دولة ني غردي حماقيني مشاكل نغور انتربيتي imengenen le reis dawlene dok digen kreen fine o ke iskim fine cha dengam to kol mat nin hamakh reis dawlene gartanen di mushkil in amnene be sifa am nin yani nin kaw juhud reis dawlene dok cha amnen kutu darzante bo dawlene gasar khida ناخش كولو تدي غاردي كقصاق دولة تشادنن يا حماقنيا نكت مهمنن كوخ مدنافنن نمبو نك تيو كورو دنين دي يا حماقن دوغنن ديگن كي إشكم فيني كوخ يعني مأيشيرن كي فيني كوخ مدنافو جيتني جاكو تران غار كويق دا تشادين تو كول رنن بصفة عام لازم akkat ka marshal bo dawlene oro tidi masail gine garde nugudinen yani ke fakhar kan doge o kana bany ngal o khintin o ka khabar ha imnge gar didin de trindel mashakil bonen mashakil in gor interbité ngor interbitinen o ko muñu khergde garde kay tarbit dagu ko mashakil kin doge de kundor ninin ni hañu yone utonin yani dawla chat ba khasran utarbit ginde utundala got ko khazin ko nek kolo tanu garnin res dawlune or doge koy ko kor doge ya kaw yun tiumbi ni dana ashank yonya jakatar ka fatan ken degeng alamenen jak fatan ken degeng degeng reisa jamhuriya eli lazim garde fursun de utne ke raja khan doge gar noktu muhim de ingaden de lazim ke fakhar khan doge u katarang dop inshirinin ke da ke kbaangi to dobjine gadanen gar muhim eliyan gusso o fini kuy kaw uto ka khassaxo lazam ka raqab kan bandugne masail gende in siyasiing de ndigin guma yirin dida de bub siyasiing nen ndoxum fitininen kinyin dawnya idaran ko idar fashil reis dawlene oro akatka ele lazim kolkhong de ngal tarikh tenen nimbude dawla chat nimbu garni de kbañi danene nen yani garde utuna ngenen garde richesse de telgine fursa azenen garde utundi garde gusundi lazim ke zarja finfine o gar khal batte de digen argni dugu ko torfan digen kañin kaaw gar tidin mashakil koron de tri oron ngal got genti koro ox manida lazim kuzir nap ko gar tanine ihtiram me in dawlane ihtiram in
شعب تاجينن تكوني ماتك لازم كزو كزين كفيني و كورزن كين فيني نين يعني رئيس دولة نه أكاد كايلي جانم نندلا وطلب كم انغارغني انغارغن تقول كرت ملم غني دي جمعن دي انسياسي غني سافن غني ماتك ري غر دي عادر مفسن غنين ركب دي اخن غوت عشان بيرن كاو دي داني دي سافن دي عذاب سياسي غني والدلا امان دي تري تران سياسي غنين ko togon doge kol ko wehdine ko mindino fune yani chatg matak zink fune ihtiram menen lazim kuto ihtiram men chadient chadienen lazim kuto o ngargan kinin tara keler ng shab gante nin dala premier ministre alla mayalina taga ongongawa ngawany dala directrice in dawla tuany pays de l'organisation internationale inabe oit timba somano ornani ashandi to alakhnde dan dawla chat to munazama anyinde tonya oit tan tanzime markaz in malamnde taranya directrice akat kaeliya farhana تدولجات عشان تري هاربكا كل خونج ده نانغن ترلاوم فونن كونغرون نابا نابن نانجاتغنن يعني كاساخ نابن لازم كارغرني كنابني جالاوم فوغدا برنامج ان دولة تجودجين ده تري ان دوغي تسياسيين اللي ان نابنن ka asas kan garnaba god nabge shab

المختلف إن نبدأ تأهل التدريب ده تدريب مهنن نن يعني نون قطشة وكتو كوكني توغو نان كودونغ ده تري نابني ترن قن نابا تجود كوكن كوري دوغي نن دلا رئيس إنسانان دبتر كونيا هارون كبادي نظم كأداغن ده إن لجنة ده إنو إن ده لابتنغن كنابن غال سينان تي تاغا غال سال إن مؤسسني taran lajna indin lajna fine docteur kabadi ele lazim yani kindin lajna knabun digne ka khassa kho afi indigne mokhassaso degiga sikar mashangal studio rachaden nashers introyine iro jumine ro sikar so nafrata in bar duburyo suri kar machine tizirina fine agedi rigobert khadija jarma waydo ngal studio nti rondsio monse Omar Idriss Omar Nani Jamena comme salam ko sokolo shukran mutaba sayida cabine technique

شكرًا دوب سادي كركنا أجري يقتشن دوب سادي كركنا شكرًا أدي خاص دكتور تري تابا كن تمانين منكاو منكورو دوتون خارج بلد تي تري جانج دوتون كورني دوتون مملكة العربية السعودية دوتون غابون برازافيل كونغو ياوندي كامرون تناني كسري دوتون نيجيريا اكيد هذه خاصك تي فلا بد لازم كورو ريس دولني قمانا اوكو غاركولو دوك تاما يمغي كزنك فيني تشادينغ دو كوتون كورو كوتون ماشي كوتون غالي يعني ماتكزي زك تشادينغ تشيز بو تشاد بوبزوم بو تشاد لكن دينديغ دلا اخون اوغول ديدا ندوخن كتورف دغني طرف الدجنن من فسيدة إلا قارد نفاق زنن ويهدنة وزوبك نيا كزورو نيا متك كو نبيا بخ أترو ينن إمان أرغن لب دي من فلانية من بني من مفلانتي من بني يا أخوانا إيو روزنن كراجاها تبا جاغا للغدا ريزو سيشن دي تارنينن تارنين رو كوكو مندنوف كسلام كروندي تي تخير تآفيني لكن ديندينجي أخن قمج ديدا وأخن قمج ديك توزو شفل إن تشادينا بينانزن دين ري قوت كالخا وكترق دل كاردي يارون يوم بكينيو أبدا نياغد إن عمرين دي مون إيجيني تربي دانو قسو غار متقنن إنك كاي كوي تبق دين ديتن hal dede dokon ko tarji de ayetin kin dig dogo wala janti gita wasi mine rondanga de cha jengene utun kharij baladati zik fine

0: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

hélas, les amours s'y passent. Il faut que tu saches. مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأونما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية وكذلك إلى برامج مفيدة. خمسة وأربعين دقيقة في داخل القسم العربي، يخدمكم في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيديل، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، ما تشير الساعة دخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جبمنا وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الأولى لأمسية هذا اليوم، والبداية مع أبرز عناوين. رئيس الجمهورية يوقع رسميا على مرسومي العفو المتعلقان بقضايا الحق العام، ورئيس الجمهورية يشيد بالخطوة وأصمنيها بالمهمة في مسار السلام بالبلاد. يستقبل الوفد مكون من مؤسسة جيتس وأليكو دانغوتي واقع التطعيم بالبلاد وتعزيز التعاون، أبرز مخرجات اللقاء. هذا كما تتابعون خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة، فاصل وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم من جديد. وقع صباح اليوم 14 أغسطس 2026 رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو على مرسومي منح من خلالهما إعفاء أو تخفيف للعقوبات المفروضة على بعض من السجناء، وقد شمل الإعفاء 9 أشخاص مدنيين. التفاصيل مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بموجب المرسوم الأول يستفيد 9 مسؤولين سياسيين من العفو الرئاسي، بينهم 8 من قيادات ائتلاف جيكاب، رؤساء وأمناء عامين لأحزاب سياسية كانوا قد أدينوا قضائيا بعد أن تقدم محاموهم بطلبات للعفو إلى رئيس الجمهورية. كما يشمل العفو الرئاسي رئيس الوزراء الأسبق سيكسي مصرى المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، إضافة إلى غرامات وتعويضات مالية قدرها 1 مليار فرنك سيفا، والذي تقدم بدوره بطلب للعفو الرئاسي عبر محاميه. ويوضح المرسوم أن المستفيدين من هذا العفو سيتمكنون من استعادة حريتهم فور استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من قبل وزارة العدل. العفو الرئاسي يعني إسقاط العقوبة الجنائية عن المستفيدين، غير أنه لا يلغي الالتزامات المدنية التي تظل قابلة للمتابعة والتنفيذ وفقا للقانون. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتخفيف جماعي وجزئي للأحكام على غرار ما تم اعتماده سنة 2023، ويشمل عموم السجناء في مختلف أنحاء البلاد مع استثناء بعض الجرائم من بينها الإرهاب والاغتصاب وقضايا المخدرات. وبموجب هذا الإجراء يستفيد المحكوم عليهم في قضايا الفساد على سبيل المثال من تخفيض مدة العقوبة دون أن يعني ذلك عفوا كاملا عنهم. وتأتي هذه الإجراءات الرئاسية في سياق توجه معلن نحو التهدئة والمصالحة وفتح المجال أمام معالجة الملفات السياسية والقضائية مع الإبقاء على تنفيذ الأحكام المدنية وفقا للقانون الوطني.
1: وصيت الجمهورية صالح كبزابو بقرار رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بالعفو الجزئي عن بعض السجناء الحق العام، واصفا القرار بالحكيم في التهدئة والتسامح والشمولية، وأن هذه الخطوة تجسد واقع اليد الممدودة والإيفاء بالوعود من قبل رئيس الجمهورية. هذا وإلى الخطاب المتعلق بخطاب 11 أغسطس الذي قدمه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو. فقد تناول اليوم محمد موسى أحمد طاهر الجزئية المتعلقة بالاقتصاد.
3: ما بين عامي 2025-2026 أظهر الاقتصاد التشادي وضعا إيجابيا مع تسجيل عدة مؤشرات مشجعة، من بينها نمو اقتصادي مستدام وانخفاض معدل التضخم وتحسين المالية العامة، حيث ارتفع الناتج المحلي عام 2025 بنحو 5.6% معتمدا بشكل رئيسي على الزراعة والإنتاج النفطي. ومن الطبيعي أن يعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه المؤشرات في خطابه الذي ألقاه عشية الذكرى 66 لإعلان استقلال تشاد. وأوضح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأن المائدة المستديرة الخاصة بالخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030 التي انعقدت عام 2025 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على تجديد ثقة شركاء البلاد. وبهذا التصريح أراد المشير محمد إدريس ديبي إتنو التأكيد على أن الشركاء أصبحوا أكثر أكثر اطمئناناً إلى استقرار البلاد وقدرتها على التحول والتنمية واستعدادهم لإقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة. إنها نقاط إيجابية ومشجعة، لكنها لا تلقي بأي حال من الأحوال ضرورة الثقة واليقظة. وبهذا السبب تحديداً شدد رئيس الدولة بحزم على ضرورة الالتزام بالصرامة والشفافية والحكم الرشيد. فالصرامة ضرورة للحفاظ على الاقتصاد الوطني، والشفافية ضرورة لتعزيز ثقة المواطنين التشاديين.
1: استقبل رئيس الوزراء السفير ألمي هلين استقبل بمكتبه وفدا مشتركا ضم ممثلين منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي، وذلك في إطار سبل تعزيز مكافحة الأوبئة والتطعيم بالبلاد. حضر اللقاء وزير الصحة العامة والوقاية علي بشاري، والتقرير التالي.
4: مواجهة التحديات والوقوف على ما تم إحرازه ووضع خطط لمراقبة وتنفيذ سير العمل خلال الفترة المقبلة، كانت هذه أبرز النقاط الرئيسية التي جاء لأجلها وفد من مؤسستي جيتس وميليندا جيتس للقاء رئيس الوزراء سفير ألمي هالينا الذي رحب بالوفد الزائر، وقال إن تشاد تبقى مستعدة للوفاء بالتزاماتها ولن تبخل بأي جهد ينقذ حياة أطفالها. هذا وبعيد خروج الوفد تحدثت ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلانش أنيا، وقالت بأنهم جاءوا لتقييم الوضع مع رئيس الوزراء واستعراض التقدم المحرز وكيفية الاستمرار في العمل وسط التحديات، وأضافت بأنه من بين التقدم المحرز حيث هناك تحسنا في نسبة التغطية باللقاحات وفي جودة الحملات وإشراك جميع الفاعلين في عملية التطعيم. وفي ختام حديثها الدكتورة بلانش أنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية قالت إنه على الرغم من كل ما تحقق إلا أن هناك بعضا من التحديات المتمثلة في زيادة التمويل المحلي في تشاد، وأن هناك أطفالا لم يتلقوا التطعيم بعد، ولضمان تحقيق هذا فإنه ينبغي تعبئة الموارد في الوقت المناسب للاستمرار في تقديم اللقاحات لجميع الأطفال.
1: كما استقبل يوم أمس رئيس مجلس الشيوخ الشيخ هارون كبادي استقبل بمكتبه ذات الوفد، وقد تمحور اللقاء حول مسألة تعزيز التعاون في المجال الصحي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: مواصلة لأهمية الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي حول خطورة مرض شلل الأطفال والاهتمام بالتطعيم وتحسين خدمات الرعاية الصحية، بهذا الصدد يجيء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبالي مع البعثة المشتركة من مؤسستي جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي النيجيرية، والذي يدخل ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والشركاء في ظل توعية المجتمع وتعبئة المواطنين وتوجيههم من أجل اهتمام صحة الأطفال. و عقب اللقاء أشارت الدكتورة بلاش أنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد بالجهود التي بذلتها السلطات التشادية وشركائها في مجال التطعيم، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق نتائج مستدامة في قطاع الصحة، علما بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز برامج التحصين في تشاد ودعم مساعي البلاد نحو تحسين الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، بما يسهم في حماية صحة السكان تعزيز النظام الوطني الصحي.
1: وفي ذات الإطار استقبل رئيس الجمعية الوطنية أليكو تشايمي وفد المجموعة، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون. أبو بكر محمد عبد السلام.
6: في خطوة تعكس الاهتمام القاري والدولي المتزايد بتعزيز التنمية في تشاد، استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتو تشايمي اليوم وفد رفيع المستوى من مؤسستي أليكو دانغوتي وبيل وميليندا جيتس اللتان تعملان بجانب الاستثمار في مجالات إنسانية مختلفة، وكان برفقة فريق المؤسستين وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم إلى جانب ممثل اليونيسيف وممثل منظمة الصحة العالمية بتشاد. الزيارة تناولت آفاق التعاون في مجالات الصحة والغذاء والتمكين الاقتصادي إلى جانب دعم التشريعات التي تعزز مناخ الاستثمار والتنمية. هذه الزيارة المشتركة تحمل في طياتها رسائل قوية حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لدعم الرؤية التنموية لتشاد. رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي أشار إلى الدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية في سن القوانين التي تسهل تدفق المساعدات والاستثمارات إلى البلاد وتخصيص الميزانيات الكافية لقطاعي الصحة والتعليم. ممثلا مؤسستي جيتس ودانغوتي، أكد على أن الهدف من هذه الزيارة هو التعاون الوثيق الصلة مع المؤسسة التشريعية لضمان استدامة المشاريع الصحية والإنسانية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في الإنسان والصحة العامة. وتطرق الجانبان لمناقشة شلل الأطفال الذي لا يزال يشكل تهديدا للأطفال، وتعمل المؤسسات لمكافحة الشلل كل يوم، وقد نوقشت التدابير الكفيلة بتعزيز النظام الصحي لضمان أنه عما قريب يمكن القول إن شلل الأطفال لم يعد موجودا هنا في تشاد. تمثل زيارة مؤسستي دانغوتي وغيتس للجمعيات الوطنية دفعة قوية للجهود التنموية في تشاد، ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن توسيع أطر الشراكة وصياغة خطط عمل مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية لجمهورية تشاد، وكذلك توجيه المزيد من المساعدات والاستثمارات التنموية نحو القطاعات الهامة في البلاد.
7: لذلت الأنباء تردوا إلى مسامعكم من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية. نصب صباح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومبت نابيني نصب أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة كتابة تاريخ البلاد البالغ عددهم 22 عضوا. المناسبة كانت بمباني وزارة الشؤون الخارجية بحضور رئيس مجلس الشيوخ وعدد من المدعوين. عبدالله هارون آدم.
8: تحت الرعاية السامية لرئيس الوزراء السفير ألامي هالينا، جاءت هذه المناسبة الخاصة بتنصيب اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بإعادة كتابة تاريخ تشاد، وذلك في إطار البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. ويأتي هذا المشروع بهدف توثيق تاريخ تشاد بصورة شاملة وموضوعية، بما يجعله مرجعا للأجيال القادمة، كما تهدف العملية إلى المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مسار التنمية في البلاد. مراسم التنصيب بدأت بكلمة ترحيبية قدمها رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور ماجنداي يمباي فلوران، الذي رحب خلالها بالحاضرين مؤكدا أهمية هذا المشروع العلمي والتاريخي في توثيق الذاكرة الوطنية وإبراز مختلف مراحل تاريخ تشاد. في كلمته بهذه المناسبة أوضح رئيس اللجنة العلمية الوطنية الدكتور آمود دينغاماجي بأن اللجنة أنشئت بموجب مرسوم صادر في 20 يونيو عام 2025، وتضم 22 خبيرا من مختلف التخصصات العلمية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة من الباحثين والأكاديميين ذوي الكفاءة ممن أثبتوا جدارتهم في مجالات تخصصهم من خلال ما قدموه من منشورات وأبحاث، إلى جانب سنوات طويلة من الخبرة في مجال التدريس والبحث العلمي. وأكد الدكتور دينغاماجي بأن مشروع إعادة كتابة تاريخ تشاد ليس وليد اليوم، بل يمثل حلما قديما ظل يراود الكثير من الباحثين والمهتمين بالتاريخ الوطني قبل أن يتحول اليوم إلى مشروع واقعي تتولى اللجنة مسؤولية تنفيذه وفق منهج علمي وموضوعي. هذا وبتنصيب هذه اللجنة تخطو تشاد خطوة جديدة نحو حفظ ذاكرتها التاريخية، باعتبار أن معرفة الماضي وتوثيقه تشكلان أساسا مهما لبناء المستقبل وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتنمية.
7: هذا وعقب التنصيب تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبت نابيني، فلنستمع إلى جزء من حديثه بترجمة عبدالله هارون آدم.
8: إن إعادة كتابة تاريخ تشاد تعني قبل كل شيء التذكير بالمكان المركزي والدور المحوري الذي لعبته الأراضي التشادية خلال عصور ما قبل التاريخ، باعتبارها مهدا للإنسانية ومركزا لانطلاق وانتشار شعوب إفريقيا السوداء. وإعادة كتابة تاريخ تشاد تعني أيضا تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني الذي خلفه لنا أجدادنا، ومن خلال الرسوم والنقوش الصخرية والمقابر التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في الصحراء وحضارة الساو، ولا سيما الممالك القديمة، فضلا عن اكتشاف توماي وغيرها، كما تعني تفكيك أسطورة ما سمي بالمهمة الحضارية من خلال تسليط الضوء على معاناة أولئك الذين تعرضوا بالأمس للقمع والسحق والاستغلال. وهي تعني كذلك إعادة الاعتبار إلى أبطالنا التاريخيين الذين تعرضوا في الماضي للتشهير والانتقاص والتهميش، وفي الوقت الذي تستيقظ فيه الشعوب الإفريقية وتسعى إلى كسر آليات الهيمنة والاستغلال الموروثة عن الاستعمار، تبدو هذه الخطوة أداة مهمة لتعكيد هويتنا الثقافية وترسيخ سيادتنا الوطنية. فالشعب الحر والسيد لا يسمح للآخرين بأن يكتبوا تاريخه نيابة عنه أو أن يحددوا مصيره بدلا منه. ومن هذا المنطلق فإن مراسم اليوم تبدو بمثابة رمز لنهضة جديدة لبلادنا.
7: ترأس يوم أمس الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة شريف ألتشيغالما ترأس بالمتحف الوطني مناسبة اختتام أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم بالبلاد. عز علي علومة.
9: خلص المشاركات في أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد بمطالب وتوصيات موجهة للتحالف والحكومة، منها للتحالف تسريع تنفيذ الإجراءات للتغطية الفعالة للشبكات الاجتماعية في كافة أنحاء الأراضي الوطنية، تطبيق النصوص الأساسية

0: الاهتمام بدور المرأة في الوساطة لتشجيع دعم مبادرات السلام، احترام مخرجات الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات. في كلمتها رئيسة جمعية تحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد أشتي جبرينسي، قالت إن المرأة التشادية تعمل على تعزيز مشاركتها في مبادرات السلام في بلد توماي، كما طلبت من النساء الوسيطات المساهمة الفعالة وتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة. في خطابه الختامي، الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللتي قلما أوضح بأن السلام الذي تسعى إليه جاد لن يتم إلا بمشاركة النساء والرجال القادرين على تحويل الحوار إلى عمل والمصالحة إلى واقع، لأن هدفنا هو جعل السلام حقيقة وليس مجرد طموح. كما أشاد الأمين العام لوزارة المرأة شريف اللتي قلما بجهود المشاركات.
1: يومين لخدمت ما شاء الله أسجينا في الجلتا سيمينار ريكومنداسيون انا كوما ريزوليسيون دونك اني نخدم انا هذا الكلام ده نودو جدا وسيمينار كي افير مايند تمام اني ما ننسوكم ونخدم سوا ان شاء الله، لكن من هنا مرقت ده خلاص انتم ميدياتريس مش الاول سويتوا خدمه انا كده ايفو كونتيني.
0: للتذكير، فان الجمعيه العامه لتحالف النساء الوسيطات من اجل السلام الدائم في تشاد تعتبر الاولى من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 5 سنوات.
2: أطلق يوم أمس المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غرومتي غومتي إلي أعمال الورشة المخصصة للبرنامج الوطني لنزع الأسلحة والتسريح وإعادة الإدماج، وذلك بحضور العديد من السلطات الإدارية والأسكرية بالمنطقة. تقرير عباس البكر مصطفى والتفاصيل من مدينة مجرس.
3: رؤية جديدة تعرض خلال هذه الورشة، ويتمكن المشاركون من الاطلاع على الأرض حول إنجاح عملية نزع السلاح وتسريح وإعادة الإدماج وبناء جذور الثقة والتماسك الاجتماعي بولاية إنيدي الشرق. ويقدم الخبراء عرضا مفصلا لاستمرارية وتحقيق هذا المفهوم مع نشر السياسة الوطنية بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وقد بين رئيس البعثة آدم علي مناني تمثل الرسالة الوطنية خطوة هامة في ترسيخ السلام وتنفيذ الالتزامات التي تجسد طموحا يتجاوز مجرد نزع السلاح. كما تتيح هذه الورشة إمكانية معالجة أسباب العنف وعواقبه مع تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.
4: الديزارمامان دا يجب بالطريقة دي، الديموبيليزاسيون دا يجب بالطريقة دي، والرينسيرسيون كله يجب بالطريقة دي. الكلام دا نرشده ناس الحاكمين لنا، البريفي السوبريفي هم دول دا لابد الكلام دا يعرفوا. الشيخ عن القبيلة الشيخ دي كارتير دول كل المفروض دوم الحق يعرفوا الشيء ده الذي أسترى بيجيب له شنو
3: بدوره المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي قال يجسد حضور القوى الحية الرؤية السامية للمشير محمد إدريس دبيتنو رئيس الجمهورية في خطواته الحاسمة في عملية بناء السلام. وقد وضعت لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من أجل الثقة بالسياسة الوطنية بشأن نزع السلاح. كما تابع الحضور الأهداف وكيفية تنفيذ هذا البرنامج مع أخذ مقترحاتهم وآرائهم البناعة بعين الاعتبار. أمجرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
2: المواطنة كلمة نسمعها تتداول في الأوساط المجتمعية لكن مضمونها عميق. نقف حول هذا الموضوع مع أمر حسن ذهب.
5: تبدأ المواطنة بالحقوق الأساسية مثل الحق في التصويت وحرية التعبير والحق في المشاركة في النقاش العام والحق في الترشح للانتخابات وفقا للقوانين المعمول بها في كل بلد. وهذه الحقوق ليست امتيازات بسيطة، فهي وسائل تمكن الشعب من مراقبة أداء مسؤوليه والتأثير في القرارات التي تهم المجتمع. لكن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح بمواطنين يطالبون بحقوقهم فقط، فكل حق يقابله واجب ومسؤولية، ومن ذلك احترام القانون ودفع الضرائب وحماية الممتلكات العامة واحترام آراء الآخرين والمشاركة قدر الإمكان في حياة المجتمع. فالمواطن الحقيقي لا يستيقظ فقط يوم الانتخابات، إنما يهتم بإدارة شؤون مدينته وبلده ويطرح الأسئلة ويطالب المسؤولين بتقديم الحساب ويرفض الفساد والظلم والإقصاء، كما أنه لا ينظر إلى

0: الدولة باعتبارها ملكا شخصيا للحكام ولا إلى المال العام باعتباره غنيمة مخصصة لفئة قليلة. وتظهر المواطنة أيضا في سلوكياتنا اليومية مثل عدم رمي النفايات في الشوارع واحترام الدور وحماية المدارس والمراكز الصحية والدفاع عن الضعفاء ورفض خطابات الكراهية وتشجيع الحوار. فالسياسة لا تقتصر على القصور الرئاسية أو المجالس النيابية، بل تمارس أيضا في الأحياء والقرى والجمعيات والأسواق والأسر. وفي مجتمعاتنا ينبغي للمواطنة أن تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، فاختلافاتنا في الأصل أو الدين أو العرق أو المنطقة أو الرأي يجب ألا تتحول إلى جدران تفصل بيننا، إنما ينبغي أن تجمعنا مبادئ مشتركة أهمها المساواة أمام القانون والسعي إلى تحقيق المصلحة العامة. وتفترض المواطنة أن يعترف بكل شخص عضوا كامل الحقوق في المجتمع الوطني، لكن علينا أيضا أن نكون واقعيين، فلا يمكن مطالبة المواطنين بتحمل المسؤولية في الوقت الذي يحرمون فيه من المعلومات أو العدالة أو فرص المشاركة الحقيقية. فالمواطنة تحتاج إلى مؤسسات موثوقة وانتخابات نزيهة وشفافة وصحافة حرة وقضاء مستقل ومسؤولين يتقبلون النقد.
1: رياضيا نختتم بخسارة الأخبار المتعلقة بخسارة المنتخب الوطني لكرة السلة لدون 18 ببطولة أفرو باسكت التي تجرى بساحل العاج بالتحديد من مدينة تريشفيل، حيث خسر يوم أمس أبطال ساو أمام الجار الكاميرون ب 77 مقابل 49 نقطة، مما يجعل مباراة اليوم هي مباراة لتحديد المركز الخامس والسادس في البطولة، ويلعب المنتخب الوطني أمام المنتخب المصري للمرة الثانية عقب فوزه في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري وتأهل بدوره إلى دور الربع النهائي. واليوم المباراة التي ستعد الأخيرة للمنتخب في هذه البطولة بعد خسارته وخروجه من الدور الربع النهائي يوم أمس. إلى العناوين: رئيس الجمهورية وقع رسميا على مرسومي العفو المتعلقان بقضايا الحق العام، ووصف الجمهورية يشيد بالخطوة وأصفا إياها بالمهمة في مسار السلام بالبلاد. رئيس الوزراء يستقبل وفدا مكون من مؤسسة جيتس وأليكو دانغوتي واقع التطعيم بالبلاد وتعزيز التعاون، أبرز مخرجات اللقاء. النشر نفذها لكم فنيا توب سادي كاركنا فضيل، في التحرير أحمد خميس جمعة، في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد دين، تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين. أسرة التحرير بالإذاعة الوطنية تتمنى لكم أمسية سعيدة، كما تدعوكم جميعا إلى طرق بوابتنا الإلكترونية onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat للمزيد من الأخبار والبرامج. إلى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن تأثير المسلسلات التلفزيونية على الأطفال. يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الكثير للمسلسلات التلفزيونية في كثير من البيوت مما جعل الأطفال يتعرضون لهذه المسلسلات بشكل يومي الأمر الذي يتطلب من الأسر الاهتمام بمراقبة أبنائها لنوعية المسلسلات التي يشاهدها الأطفال ويؤكد الأطفال من جانبهم بمشاهدة المسلسلات بصورة كبيرة. كل يوم قاعد تشوف ولا
1: بارفو بس كان غير لي سوني بيزون غير ما كنشوف
2: انا نريد نشوف ام بي سي 2 ام بي سي اكشن كل يوم ما كنشوف انا غير ما شفت انا غير نجري كمال ذا نجي نشوف قبل انا دوازون نريد نشوف
3: يعني نشوف فيلم سيري كانال بلس في ديزني شانل بارفو
4: نريد ام بي سي 3 كارتوني تراك وزالون مش اسم فاندريجي سامدود مش انا دوازون ما نريد نشوف
5: نشيب على الخمام كثير مين في الخمام ونفسه كثير فمين برادي يدور كلهم ده نشيب الخمام كثير مرة واي حد وزعتها
6: زيارة واق MBC بلوي MBC 3 كلها بنشيب يوم على قرارة ما نشيب نوقف
7: أنا نشيب MBC 3 ليه جدول وآخر هذا الفريق
8: MBC 3 نشيب بنتين
9: فين بارد واس مش داوس بيسيف دول اللي بنشيف وكيد انا جراي كان تمر انا نقول نمشي نجي كان كمان نجراي كمان نقول نشيف
10: وانا سفيفي لا علي فوقات تعليم هذا انا مدرسه كثير
0: ومسلسلات ما تشيل
10: ما خلونا نشوف الا نشوف وانا سفيفي شغل عن تعليمات انا المدرسه
11: انا نريد وانا سفيفي ده بقى نشوف في بيننا كثير ده بقى يعني قدارينا ولا زيالوان ولا شيء اللي وانا سفيفي.
0: كما التقت الإذاعة الوطنية الجادية بعدد من الأسر لمعرفة مدى اهتمامها بمراقبة الأطفال في هذا الجانب.
12: شكرا جزيلا لسؤالك. السؤال هو مهم مهم جدا لتربية الأطفال ولمستواهم الدراسي. فعلا أنا الشاشات ما مفتوحة يوم الدراسة مسدودة مقلوقة ذاتا حتى في نفسي أنا ما منشي مسموح لهم بالسبت بالمساء والأحد فجر بخير دماء في الإجازة كأنهم إجازة صغيرة وكبيرة ساعدة نفتح لهم كلها في قناة معينة ما هي قناة
0: يعني بعض القنوات مثلا ما بتناسب الأطفال هل تسوي مثلا رقم سر عشان ما برقوا ولا كده
12: ده أول بشيء أنا في البيت ما عندي القناة دي أنا قناتي قناة عامة نشوف نسمع بها الأخبار الواحد المسموح لحد يعني سويت الأبونمو هو لليفر الكورة فقط وهو الموضوع مهم وحساس الجيل كم ما سعينا له كويس حابدي والقنوات هو من الأساس التدير الجال حاليا عنين كأبهات أمهات الوقت كم بسأل في مستوى واحد معناته ماديا اللي بوصف لجيرانه اللي أولاده بقول أنا معناته مشيت اشتريت معناته شاشة بالفرنسي معناته نيفو سوسيال إليفي معناته عنين عندنا الأطفال يشوفوا أي لا خطأ مرة واحد الأولاد كن ما وجهناهم كويس خلينا تربيتهم بطريقة القنوات هو ده دليناهم للأطفال وكن دلينا الأطفال مستقبلنا مدي دلوا سي عامل حسابكم
13: كان انا قاعده في البيت ده نخطط لهم عشان هنيال دوك مش لا تورا جنة ولا تيجي ولا مانجا في كان لله
0: مرات ديال دوك دي بيشوفوا كثير زي افلام وزي الوان وكي انت رايح هناك شنو
13: والله رايي ده شغله ما عادل عشان نورمال مود يا دوك ده ما بشوفوا عشان هنا الناس كبار مش لي زي الوان ده كثير عندهم افلام هنهو بارفوا افلام هنا دواس وشنو وده سخير كان قبل شي فده ما بنتي تربيه عادل بعدين بقول شغل ده لشغل قبل شي في التيل ده بقول ده بس هو وخلاص بمشي بيسي دونك انا نوصي اخواتي كان انتوا تشوفوا زي الوان ده يالكم خلوا ما يقعدوا جنبكم يال ده خطرهم عشان اخر الخط لهم تالي آخر طرفوا منكم وأنتوا أقعدوا شوفوا شن هناكم بس كسينو عند بقوموا بعدب معدي.
14: مثل شن دول دقيت سووا قط ولا كيجة تخلوك بس ليه؟
13: حس كنال ده كتير كإنه قط بارونتال نام تقدر تيسا قط أنا جنرال ما بلد تالي وكل مش حس المملة تابلت مش تابلت كنام قط تنتلي إيال ده تقدر تيسا لهم قط ما يأكسيدي في شغل آخر اللي يقعدوا اللي يقعدوا يشوفوا جو هقوم بس. أبي عندهم أPLICATION واحد ككلو أنا يوم ما مشيت في كونفرنس ميت زور وجب هدي ده قالوا عند أPLICATION واحد حس مش التليفون أنا صغيرة ده. حتى أPLICATION وايد كان هو قاعد في خدمه كله بشيفه شغل الصغيره قاعد بشيفه في تليفونه اسكي قاعد بشيف خمام هنا يال دوغا ولا اسكي قاعد بشيف خمام هنا الناس كبار وكده يقدر يكونترولي
14: كونسي انا كشنو
13: كونسي هجيده الامهات والابهات خلي كلهم كي يفكروا في خمام هنا ريزو سوسيو وخمام التيلي ما يخلوا يالهم يمشوا يشوفوا شغل ما قدروا خلي صغير دا يكونترولي عديله اسكو اديكاسيون هنا صغير دا سي تريز امبورطون
15: والله هو تلفزيون و يا لدوغاك ده فوكي ما كويس اي وكيل بس اخير وبس يقعد بس في التلفزيون بس مده النهار ولا مده الليل ده ما عادي ممكن الصغير يشوف التلفزيون لكن بعد من القنوات معينه مش كان صغير ده قناه انا الالعاب ولا انا الاخاني انا اشيد دول ممكن ده بيشوف لكن كله في فتره كان خلاص الميم مشى الدراسه وجاء انجم مشيها وكي ممكن يشوف عشان ده كله يساعدك الميم يبقى مش الوزير لكن يشوفها مش كل قطان بس ما زيادة خلاص بيقبل بطاني راجي وينوم بدير عشان بقوم وفي بعض من الأسهم اللي انتوا في المجتمع ده نشوفوا الأم الأبو كل يقول يشوفوا مسلسلات والمسلسلات ده مرات ده لو صغيرة صغيرة ده هم مستوى حقه كلام هذا البهجوه فيه للبسوا ده هم مستوى حقه ممكن يلا تفتشوا لهم تيلي وهيرهم بقودوا هناك خاناتهم كل الميم زي ما قلت مؤينة يشوفوا فوق وانتوا الكبار قلت شو كان جلوه كل الميم تتتردو وحقه رقل وما يقول ده طول الليل يشوف ما في شاف شيء ده هلا تصدوه هلينو
14: وصيتك شنو لبعض الناس على مثل الليل إيال ده بخلوهم بس بيشيفوا أي تيلي وما بيسووا قط كل الليل تيلي ما عاد
15: وصيتي لهم ده خلي الميم الليل ده ما يخلوهم يأخروا يشوفوا تيلي تلفزيون ده يأخروا فوق ده ما أديل لهم كامل كامل ما عادي ما ليلقوا الصخافات الما عديلة الهدارات الما عديلة دونكو ما عادي مرة واحد دونكو صخير ده يراقبوا ويشيف ثم عليه مؤين بس مشل وبالمؤين ده كله ما يأخروا فوق شاف شيء ده خلاص يسدوه ويمشي يسوي شغل الآخر يرقد يذاكر ده مصاب.
16: نعم بكل تأكيد أراقبهم في الكثير من القنوات في كثير من المسلسلات في كثير أشياء نمنعوها منها في التلفاز مثل المسلسلات التركية الأفلام التركية يعني في غزو المسلسلات التركية الحب الممنوع سنوات ضياع تفاح ممنوع معارف والمسلسلات الهندية نفس الشيء ده بالنسبة للأطفال.
14: هل إيالك في البيت مثلا مسموح يشوفوا القنوات دي في كل الزمن ولا عندكم أوقات الدراسة تمنعهم؟
16: لا لا لا طبعا في أوقات الدراسة يمكن هالي ساعة ساعة ونص يوميا وعندنا في يوم الأحد من 3 ساعات إلى 4 ساعات مثل تقول في وقت الظهيرة في الوقت نفسه. بالنسبة في قنوات طبعا القنال بليس ممنوع في المنزل لأن أول شيء ثقافتهم ما بتتماشى مع ثقافتنا ولا عاداتنا ولا أي شيء من الأشياء دي. وبالنسبة للمسلسلات الهندية طبعا ممنوعة للأطفال مثل ما قلنا لك من قبل والكنال بليس ويمكن للأطفال إن هم يستخدموا في قنوات خاصة بالأطفال مثل طيور الجنة MBC 3 بيستون يعني في قنوات كثيرة يمكن هاي يشوفوها الأطفال.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الجادية للتعرف عن كثب رأي التربويين حول التأثيرات التي تخلفها المسلسلات التلفزيونية على الأطفال وسلوكهم فقد التقينا بالسيدة رجاء زكريا ناظرة بثانوية الملك فيصل باعتبارها من الشخصيات التي تعمل في مجال التربية والتعليم.
17: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. طيب المسلسلات بأنواعها سواء كانت أجنبية أو المسلسلات الهندية أو المسلسلات العربية عندها تأثير تأثيرها كبير واضح في المجتمع. مثلا الطفل هو بدور له مراقبة من الأم والأبو إذا أم وأبو خلوا له التيلة ده وهو بس بيشوف أي شيء بينطبع له كل الأشياء دي وبيشيله وبيجي بيطبقه ولا بعرف الحسن منها ولا بعرف السيء منها. لكن إذا كانت في رغابة الطفل ما بيشيل له عادات سيئة. حسن مثلا أنا في حلتي دي شفت عادة سيئة جدا جدا ونبهت للأمهات. عندنا أطفال كانوا أظنهم بيشاهدوا لهم في مسلسلات هندية يعني هم ناس المسلسلات الهندية عندهم حاجة عقيدة دارين يغرسوها والعقيدة دي تصل عبر المسلسل عندما تكتق البخطو في راسهم ده هو ده أصلا اتجاه ديني حقهم كان نقطة واحدة هم بعبدوا شيء واحد كان نقطتين هم دي كمان ديانتهم البوزية دي مختلفة فالبنات بقوموا شنو بيشيلوا الفحم ده بيسووا لهم علامة هنا في جبهتهم ده ما خلاص شالوا الدين حق الناس الآخرين وثانيا النار دي أنا شفت لي طفلة لمت العيال ووجدت لها نار وربطت طرحتها مع طرحة أخوتها وقاعدين بلفوا النار دي شوف دي ما دين اعتقدوا خلاص ده زي ما دينهم إحنا كل هنا يمارسوا شلوا لنا عادات تغير أفكار وما كويسة ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمهات يعني انتبهوا للرعاية الله سبحانه وتعالى عدى عليهم لأن الطفل ده مسؤولية عن أمه والله سبحانه وتعالى كلفها تراعي طفلة ده وتشوفه كيف معاملاته شنو معاملته مع أخوانه في البيت شنو حتى في المسلسلات دي بيبسوا يعني الأشياء المأخلاقية تلقى واحد بعانق لي امرأة الطفل بيقول الشيء ده عادي اللي ممكن يقبل عانق أخطأ يعني شوف الموروث ده يعني موروث سيء وهنا في بلدنا عندنا عادات سمحة الأمهات خليه لفتوا يعلم عيالهم العادات السمحة العادات الطيبة عشان بعدين ينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع
0: هل تلاحظوا في ميدان التعليم إنه مشاهدتهم للمسلسلات ده تؤثر في مستوى تعليمهم
17: أكيد حتى التحصيل الدراسي تدنى في الفترات الأخيرة دي لأنه كل البنات إذا رجعوا من البيوت ما بيذاكروا بفتح المسلسلات بيشاهدوا كل الوقت المسلسلة دي جات دي فاتت دي جات خلاص وين وقت للمذاكرة والطالبة لما تجينا هنا هي مالي سبع اعتبارها طفلة ما دخلت الجامعة دي من عمر 7 سنوات لغاية 15-16 ده ما طفلة ما عندها انتباه لدروسها معناته ده المرحلة بتاعت انه الانسان مخه ده بيشيل بقبل اي شيء اذا تركوا المسلسلات وفتحوا لنا الشيء اللي بيدرسوا لهم في المدارس سواء كان تربية اسلامية او لغة عربية او كيمياء فيزياء بيكونوا شاطرين فيها ومبرزين في درجاتهم اما الرشه هنولي بمسلسلات حتى ان احنا لاحظنا في البنات حتى اللغه حقتهم بقت لغه المسلسلات هيك بديك شوف لك كلام ده ما كلامنا احنا ما عندنا احنا علاقه بهيك والكلام اللي بيقولوا ده وشلونك وشنو ده ما جانا غزو من المسلسلات نزل الله سبحانه وتعالى يعني البنات كلها خليه ينتبهوا لانهم الناس عندهم هدف يدوروا يخرجوا المجتمع ده يكون شنو مجتمع سلبي لا ينفع نفسه لا ينفع الاخرين
0: وصيتك الأخيرة لتوجهها للأمهات وكذلك الأسر في مجال
17: والله أنا أخواتي الأمهات نوصيهم يعني انتبهوا لأبنائهم هذيل ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم منهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا البد فسدت الفساد ده ما برجعه للأب برجعه للأم وإذا الولد فسد أيضا الفساد يرجع إلى أبوه فإذا الأم خلي تقرب لأبنائها تقاربهم جنبها تشوفهم شنو مشكلتهم حتى الأولاد من خلال بيشاهدوا الأفلام المكوية العنف بقوا شنو يشيل الواحد المصارع وشنو يجي يسارع مع الآخرين فواحد بلز أخوه بكسرة ده ما عنف قال الأمهات انتبهوا لأبنائهم ويعلمهم العادات حقتنا السمحة البنية من بدري تعرف كيف تسيل دعيتها الولد كيف يعرف يمشي المسيج المهم نزل الله سبحانه وتعالى أي إنسان الله أنت أبناء اللي ينتبه لتربيتهم ودي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى
0: شكرا جزيلا
17: شكرا لكم ونزل الله سبحانه وتعالى أن يقدركم في تقديم الخير و انغاز الابناء من هسه الشيء الحادث ده شوف العنف وشوف المخدرات نزل الله سبحانه وتعالى تكون يعني برامجكم برامج حيه ويوم ان شاء الله الخير والسلام في بلادنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقه الخاصه التي استمعتم خلالها موضوع تاثير المسلسلات التلفزيونيه للاطفال في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل شيك الفريد وفي الاخراج عبد الله يطوش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم من أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
1: أعزائي المستمعين الكرام، أنا راديو تشات قيلت آفي برنامجكم الحقوق والواجبات مثل ما وعدناكم في الأسبوع الفات. نواصل البرنامج مع المدير العام في وزارة الشؤون العقارية والملكية علي عبد الله إبراهيم. الأسبوع الفات هجينا في شنو الحقوق والواجبات عن المواطن، خاصة في مجال هنا كيف يملك أو يعني يكون عنده تراب أو تيران، واليوم كمان نحجو في المناطق الريفية. المدير العام يقدر يقدم لنا توضيحات للمستمعين اللي قاعدين في الريف كيف الإنسان يقدر يمتلك تراب ريفي يقدر يبني فوقه زي ما يقول يعني بكان هنا زراعة أو حديقة جنينة أو أشياء أخرى كثيرة. لكن خليكم مع المدير العام السيد، نقول لك السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر الإذاعة لإهمالها في البرامج اللي بتقدمها للمواطنين عشان يفهموا حقوقهم وواجباتهم في مشاكل العقارية والملكية. موضوعنا اليوم بيتكلم عن مثل ما الناس بيقولوا الرورال، الأراضي الريفية الناس بزروا فوقها جاردين، دول هسا حاليا موجود في خارج انجمينا. مشاكل الرورال ده قاعد كل الناس بواجهوه. دارين اليوم نتكلم كيف الانسان بوصل لتيرين للأراضي الريفي، يعني تيرين رورال. اولا قبل ما ندخل في الموضوع ندول تعرفوا ان اي حلة كبيرة عندها بقوله مساحة مدنية. المساحة المدنية ده من حد آخر بيت في المدينة. الحكومة دائما بتقطع أراضي مثل 7 كيلومتر 5 كيلومتر، البكان ده داخل في مساحة المدينة، ومساحة المدينة ده داخل فوقك ممنوع لأي مواطن يجي يزرع فوقه ولا يجي يطلب من الحكومة يسوله أو ذاك النرولا. حسا حاليا للأسف ده شغل جاري، الناس بيجوا في لب مساحة المدينة، ناس بيطالبوا بالرورال وبيقعدوا بيسووا أوراق الرورال. كيف زول بلقى مساحة ريفية؟ أولا يؤكد الزول البدور بفتش أراضي يزرع فوقها ولا يعمل فوقها أي بيسي فوقها ماشية ولا كيف، يملك برا من المساحة مساحة المدينة كليجي بكان، إما يطلب من ناس شوف دي فيلاج المساحة دي موجودة في أراضي يطلب منها ولا يبيعها منها. وقت بقى يسوي معايا مكاتب، أنت عليها يسوي مكاتب، أنا إطاع بقى منها يسوي مكاتب أنا بيع، وبعد مدى فوق شوف دي فيلاج يقدموا للوان يعني شوف دي كانتون. الشيف دي كانتون بشيفة الأراضي دي إذا كان ما عنده زول كمعارض لا ما في فيلا حق الزول الدالة ولا الباعة منها ده، إذا كان كونتستاسيون ما في برسولو للسوبريفي. السوبريفي بشيفة إذا كان في مشكلة ما في والبكان صالح إفكتيف ما للزراعة، مثلا زول بدور الطالب ده بدور يزرع فوقها ولا صالي للمواشي زول بدور بربي فوق بهايم ولا صالي ليهود فوق أي خدمة من الخدمات. أنا ريفي ده يسولو المكتوب ده وبس، والسوبريفي بيشيل أريتي رورال. أريتي ده بقول له أريتي دي لوكاسيون، بأجل بس للطالب ده، بأجل له الأراضي ده، حكومة بأجل له عشان يمشي يجرب فوق المشروع ده. بعد الأريتي مرك، أريتي الرورال ده بعد مرك من السوبريفكتور بطلع للبريفي، البريفي بمرق الأريتي ده، والزول إذا كان بدورة يكونتيني تو يبدأ يزرع شدر اللي يدخلها، يدخل لي تيو بومبي يسي لي فراج تريب شدرة يسقي فوقها، يبني لي بيت هنا سكن في البكان ده يخدم، وأمامتا يتابع أوراقها في الكاداستر. ناس الكاداستر بيشوفوا الأريتي الرورال ده، بمشوا بيشوفوا المساحة دي قدرها كم، القانون بيقول أي مواطن عنده حق يلقى مساحة 5 هكتار بيزرع فوقها ولا يسي فوقها أمال الهبيدورة. أما زيادة من ده إلا الوزير ما السوبريفي لكن إلا الوزير يدي يقدم الأوراق دي يرفع الأوراق دي في كونسي دي مينيستر عشان ينتو. إذا من 10 هكتار ما ممكن إلا بريزدان دي لاربريك يشيل ديكري حتى ينتو ليزول لا سماح يقدر يسي مشروع هذا. دي واجب الناس يعرفوه ويتابعوه. بعد الكادستر سوى البلان عن الأراضي وجاء اتوديال الدوسية برسل في الدومين. الدومين بمشي بأنرجستري للأريتي رورال وبدوك في الأريتي ذاته كده شروط موجودة. من ضمن الشروط يقول لك واجب كل سنة تدفع ضرائب عن الحكومة في دومين. إذا كان سنة واحد خالفت ما كفيت أنت خالفت شروط الحكومة مرتك بها. في الخمس سنوات اللي أنت تكفي كل سنة ضرائب دي واجب التحصيل اللي تقدر تسي الزراعة اللي تقدر تسيها في البكان ده لازم تكون بتنشاف. يعني كن شدر ترابته كلها كده الخمس سنة بنورمال ما بقى شدر. البنى البنيته كلها بقى بنى بنشاف. بعد ده بعد خمس سنوات وكملت المشروع الدائر التسعيدة كن تم مشروع السويت ده تم هنا من 5 مليون وفوق من دومين برسلوا كوميسيون مكلفة من بريفكتور من دومين من كاداستر بتمشي تشيف البكان ده وتقيم المشروع اللي انت قميت به. إذا كان فعلا تم من 5 مليون وفوق بسو بروسي فيربال بكتبه بجوبوا لمدير عن الدومين والمدير عن الدومين بروسي فيربال إذا كان مطابق للشروط الموجودة في الأريتي أنا إيجار ده بيسي لك أريتي آخر من دومين بيسو أريتي ديفينيتيف ده خلاص بقى ملكك مثل أريتي أنا غري أغري ده الأريتي ديفينيتيف وكد لقيتا عندك حقية مدامة قيمتك كل معروف بتقدم في مكان الكونسيرفاتور. الكونسيرفاتور يسجل لك في السجل أن الحكومة المنطقة ولا المدينة وصلت في الرلال كلها بكانك دزول بقدر بالمسا ما في. أما اليوم الأسف نشوفه عايشين في مسألة الرلال ده الواحد بيسيلي أريتي أنا لوكاسيون الهيلة بكان كنشافة قرب الدبجي في الهيلة بيسيلي أريتي أنا لوكاسيون عشان برجع الهيلة توصل مين وصلت بقول أنا عندي أريتي رورال عندي أريتي رورال. إذا كان ما عملت فوق أي شيء ما هقدر ده أنت مؤجر مثل بيت أنت أجرته وسيد البيت كان يوم قال لك يلا قوم أمشي ما بتقوم تفوت. وكان بوضوه المسألة ده للمواطنين ما بخصده بال أريتي رورال ده إذا كان ما عملت فوق شيء مثل أجرت بيت سيد البيت أي وقت بدوره بقول لك يلا أمره من بيتي ما عندك حق تقول لي أنا قاعد فوقها. أنت ليه عشان يبقى حقك ده الشروط دي لازم توفرها تدخل شدر تزرع يا توانك يدل على أن أنت عندك نية تدور تساهم في تسي مزارع ولا تسي تربي بحايم عشان البلد يستفيد منه. في ده بنتوك أريدي للعالم ما بنتوك أريدي عشان تقرب أراضي مساحة أراضية وتقربها تقعد فوقها عشان الهيلة كنجا أنا نقدر نتشكيما ما حقك ما تتعب تتشكيما. كن حكومة شالا لا تقول حكومة زلماني كن تدور حكومة ما يظلم ده أريتي رولا الوقت اللي كنت ده انفستير فوقها سي مشروعك أخدمة سيئاتو حقا كن تدور تسي جردين سي جردين هناك كن تدور تسي تربي فوقها بهايم ربي لخايد ما القيمة كي الزول في 5 سنوات ده يطمئنك أن شغلك ده زيادة من 5 مليون يسولك أوراقك بالكامل وتشيلها وحكومة يستفيد منك وانت كله تستفيد من حقك. أما عشان بيجي لنا هسا مشكلة الناس سووا فوضى وقاعد بيسو بيجي فرصة للناس بيتشكموا الأراضي بدوا بيستفيدوا من الأراضي بيسو طريقة هنا يقطوا أراضي عشوائية ويسووا لها أوراق ويقولوا دي أراضينا زول كن جاي ها أنا عندي أراضي لولا الكوس من بكان ده أنا أقول الأراضي كما سويت فوق بعد المشاريع دي ما هندك في دني دولة المواطنين كله يعرفوا الواحد كان بدور بيصير كل يجي له أراضي لولا في مساحة من أراضي أنا شات خلي مشروع ده ينفذ كنفذ مشروع زول بقدر بيسل من ايدينا ما في زول عنده حق بقدر بيجي بتاتر فوق ما في اما اذا كان سويت رورال كبس وقايد الهلة وصلت جو بيشولو الحكومه شافت اراضي يابسه نورمال تقسم للمواطنين اللي بيدوروا انت تقول انا سويت على الارك انت شغلك ايجار بس ما عندك حق تقدر تجبر الحكومة تكس من حقيتها في دا أنا نناشد المواطنين يحاولوا بقدر إمكانهم يعرفوا القوانين دي وإن شاء الله أننا نسحلوا القوانين الموجودة أي واحد نترجموها بالعربي عشان أي واحد يلقى يستفيد منها ويعرفها حق شنو واجبات شنو والمواطنين يكونوا على بصيرة في كل تحركاتهم بما يخص مشاكل هنا الأراضي إن شاء الله.
1: أعزائي المستمعين الكرام، هنا راديو تشات برنامج الحقوق والواجبات. مثل ما سمعتوا الضيف عن البرنامج المدير العام علي عبد الله إبراهيم، وقدم لكم معلومات وقدم لكم كمان يعني فكر كثير خاصة في الأراضي الريفية كيف النادم يقدر يمتلكها والأوراق البسلة حتى يعني يطبق شروطها الحكومة ويبقى التراب ده كمان حقه هو حلالة. نشكركم كثير، إن شاء الله نلوم معكم في الأسبوع الجاي. قدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود، ونقول لكم مع السلامة.
0: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

0: مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة
1: العمات
0: رجالة على أجمليهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على يولمهم سي دول رجالة البلا ما بنقري دول رجالة
1: عاد رجالة

0: بدلنا كدر دي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزرابة ام هديسا كت كتي كاتي انا مد رسول الله ازد النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كدر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا الخلف كالضباط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم كمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال البياط المال بيد ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل را
1: مستمعينا سمعتنا الكرام في كل مكان نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم ماشية الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقرأ لكم أسماء مدل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم السيد طاهر عمر خميس قاعد في كارتية مشاقة سيكسيون 1 إلو 66 لو 12 فضل أحمد فاضل كارتية مشاقة سيكسيون 1 إلو 369 لو 21 راديو توكتاكيل عند بكان في كارتية ساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 36 لو 7 زينب محمد أحمد عند بكان في كارتية الرنجاجي سيكسيون 3 إلو 8 لو 23 يونس علي عند بكان في كارتية سجيطي سيكسيون 2 إلو 42 لو 2 مكايلة حسن رمات عند بكان في كارتية أمتوكوين سيكسيون 2 إلو 46 لو 6 محمد إدريس كيندو Inda Bakan fi quartier Angapu section 3 ilo 9 lo 25 Idriss Ibrahim Inda Bakan fi quartier Angapu section 4 ilo 128 lo 12 Suleiman Adum Inda Bakan fi quartier Amsinene section 1 ilo 13 lo 14 Saleh Mohamed Ali Inda Bakan fi quartier Amsinene, section 3, ilo 135, lo 23. harmata pizani kedala inda bakan fi quartier amsinene section 3 ilo 170 lot 19 a mohammed adouda ibrahim inda bakan fi quartier digel al kudu section 3 ilo 101 lot 8 hissen abakar quartier digel al kudu section 3 ilo 101 lot 8 ina kaman na fi nasen ndo bakan pikartia rangaji section 4 ilo 132 homan mohammed idris guide filo 2 wa mohammed ismail mohammed guide filo 4 hina nasa 5 ganin pikartia rangaji section 4 afwan section 3 ilo 69 allo babda 2013 lahadi 22 mohammed idris ismail guide philo 13 14 15 ou 16 madame fatima nour youssouf guide philo 12 ou 14 madame halim idris yaqoub guide philo 16 18 20 assaid mahmoud mohammed guide philo 21 ou 22 ou assaid mohammed ahmed salih guide philo 15 ou 17 كلهم كي كان ما مشوا على بلاغ دا كconvocation بلغ انا شكر الجون جيت خميس وبرما خميس بشكر كل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت المرض وقت الموت وقت الصدقه عن المرحوم ابوهم خميس جبهه وبقول الاهل الله ياجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنه الجون جيت خميس وبرما خميس بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت المرض وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أبوهم خميس جبهة وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة الإدارة الكومبلس اسكولار بريفي بلينك مودرن حمودي ده في كارتيه دينجسو بخبروا على باتنا الإيال بكون التسجيل ببدا يوم 17 شهر 8 الفوقنا ده وهم مكتب مفاتح من الساعة 8 الفجر لدي الساعة 4 بعد العصر فلازم بجوا عشان بلقوا بكان لإيالهم عشان البكانات محددة الإدارة عن كومبلكس إسكولار إليت مودرن في كارتيه فرشة تخبر أبهات الإيال بكون التسجيل عن الطلبة القدام والجداد عن السنة الدراسية سنة 2026-2027 تبدأ يوم خميس يوم 20 شهر 8 وبواصلوا لحد يوم 30 من شهر 9 الجاي هم مكتب مفتوح كل يوم من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 12 إلا يوم السبت والأحد وإنهم كمان السيت أنا A و B الدخول الرسمي عن الدراسة يوم الخميس يوم 1 أكتوبر 2026 بالساعة 7:30 دقيقة سوسو الإتابليسماي إليت مودرن عندهم التربية الكويسة والمدربين أو المدرسين عندهم الكفاءة العالية في مجال هنا التعليم الديركتور جنرال هنا الدوان بخبر الببليك بكون السنة الأكاديمية 2026-2027 بسوء فوق كونكور بدور واحد كنترولر واحد أجان كونسنتراسيون يعني رجل هنا التقييم الكنترولر ده بكون عند باك شهادة أنا باك ديبلوم بكالوريا ولا المقيم كمان بكون عنده شهادة أنا بي بي سي بيف الأوراق اللي بدورو تكتب واحد ديمان طلب الديركتور جنرال أنا الإيكول إنتر إتا أنا الدوان بسكوفير أنا الديجي جنرال أنا الدوان ومعايا اثنين فوتو واحد فيش أنا تمشو تشيلو من الإدارة العامة إنت الدوان وايت فوتوكوبي انا كارت دانتيتي كارت اكت دي نيسانس ليغاليزي واحد سيرتيفيكا ميديكال عمره 3 شهور واحد كازي جوديسيير عمره 3 شهور واحد سيرتيفيكا ناسيونالتي تشاديان واحد كارت دانتيتي ناسيونال كمان ليغاليزي واوراق اخرى مهمه الدبلوم كمان بكون ليغاليزي واحد كوبي انا اريتي انا انتغراسيون او اخر افانسمون اذا كان فونكسيونير. عشان تشارك في الكونكور ده لازم تكفوا قرص 2000 ريال والقرص ده بتان ما بقبلو. الكانديدا بكون عند الموين هنا 10/20 وكان تدوروا معلومات بزيادة او التاريخ البقدم فوق الدوسيه ده حددوا يوم 15 نوفمبر 2026 والكونكور ببقى يوم 21 نوفمبر 2026. تدوروا المعلومات بزيادة كمان تمشي لهم في الإدارة عن الدوان عشان تلقوا الفيش وتكتبوا فوق الشيء المطلوب من أجل الكونكور وده بيشيلوا بدوروا فوق واحد كنترولر مراقب وواحد كمان كونسلتاسيون يعني رجل عن التقييم عشان عن التقييم في الدوان. الساعة 7:13 دقيقة.
0: بل نزل را شيخ لي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخل الدنيا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيها في المرجود ولا منسى ضرب التراب اللي نزل را يا درب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياطن ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي درب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سيونا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بلتن العاصمة ولاية وادي فيرا نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل بكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميل تجاني سرمات. مساء الخير مستمر راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار اليوم واحد ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي نو مدى في مرسومين حينت العفو لبعض من السجناء المدنيين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علمي علينا قابل وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. رئيس مجلس

0: فديل أنا وين ميليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مدى في مرسومين البنتفوجيم الأفو للبعث من السجناء المدنيين الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
1: رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مضى في واحد مرسوم رئاسي عفو فوق 9 من رؤساء عن الأحزاب السياسية وأمناء عمين كان حكم لهم المحكمة بالسجن، لكن الأبوكاء حقهم قدموا طلب فنعفوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان بخلوهم من السجن. الناس التسع عفوهم معاهم رئيس الوزراء القديم الدكتور سيكسي ماسرا اللي كان حكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة، وكمان في غرامات وبكفي قروش تقريبا 1 مليار فرنكا سيفا. الناس الشمالهم العفو بلغوا حريتهم الكاملة، وده بعد الإجراءات القانونية والإدارية اللي تقوم فوقها وزارة العدل وحقوق الإنسان. العفو الرئاسي معناته بوقفوا العقوبة الجنائية للناس المستفيدين من العفو، لكن ما بوقف الالتزامات المدنية، وده حسب القانون هنشات. وكلي المرسوم الثاني خفف فوق لعدد كبير من المساجين، وده حسب الموافقة عن سنة 2023، وده بخص كثير من المساجين في كل تراب هنبلد نشات. لكن العفو عن التخفيف ما بشمل الجرائم الإرهابية الاغتصاب والمخدرات، وكل الناس عن الفساد بخفف لهم المدة لكن ما بشملهم العفو العام. القرارات الشالها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو من أجل اليد الممدودة ومن أجل الهدوء والمصالحة، وبفتحوا المجال عن الملفات السياسية والقضائية لكن بنفذوا الأحكام المدنية، وده حسب القانون الوطني.
0: الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا استقبل وفد مشترك من ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة بيل ومؤسسة أليكو دانغوتي. هدر المقابلة هدر معهم في الملمة وزير الصحة العامة والوقاية الزميلة حج هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: ليواجه الحمبولات ويراجع النتائج البقت ويخطو خطط استراتيجية ليراقبوا وينفذوا الخدمة هنت التطئيم ده في الفترة الجاي. دي النقاط الرئيسية اللي كان جوفوكا وفود 2 من مؤسسة جيت ومن لقديس جو ليقابلوا رئيس الوزراء السفير ألمي حالينا ورحب بهم جيتان جيتو، وقال جات قادي جاهزة في التزاماتها وبتوفي بوقتها وما بتبخل في أي جهد بهم حياة أطفالها. وبعد ما مرقوا من المقابلة كلمت الممثلة من منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلاش آنيا، قالت الوفود ديل جو عشان يقيموا الوضع مع رئيس الوزراء ويعرضوا التقدم الاتحقق ويعرفوا كيف الخدمة قاعدة تمشي في لب الحمبولات. بلاش آنيا قالت أن بين التقدم الاتحقق في الخدمة هنت التطئيم أكيد في تحسين في نسبة التغطية باللقات وفي التوئية وفي مشاركة الخدامين في الخدمة هنت التطئيم. وفي كمالها كلامها الدكتورة بلاش آنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية قالت على الرغم من الاتحقق في الخدمة هنت التطئيم، لكن في كثير من التحديات اللي بتتمثل في زيادة هنت التمويل المحلي وفي أطفال لسه ما طعنوهم، وليه عشان نحقق الخدمة هنت التطئيم لازم نوفر الموارد في الوقت المناسب ولنستمر في عملية هنت التطئيم لكل للأطفال.
0: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل أمس وفد من مؤسسة جيت ومؤسسة أليكو الزميلة فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
3: عشان مواصلة عن الجهود الرامية في رفعين عن الوعي المجتمعي في خطورة مرض الشلل عن إيال الدكاك، ولعشان يهتموا بالتطعيم أي البوليو ليحسنوا خدمات الرئاية الصحية في ده، لما رئيس عن مجلس الشيوخ الدكتور هارون

0: كبدي مع بئس مشتركة من مؤسسة هانا جيتسي ومؤسسة إليوكو دانغوتي النيجيرية. وفي وقت هانا اللقاء ده ركزوا في أهمية هانا توعية المواطنين وتشجيع هانا الأسر في تطعيم الأولاد، عشان التطعيم ده من أهم الوسائل لحمايتهم من مرض الشلل الأطفال وبعض من الأمراض الآخر. ممثلة حنا منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلاش أنيل كلمت بالجهود المبذول في مجال التطعيم، وأكدت ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطات والشركاء، واللمة دي تجي في ضمن هنا جهود في تحسين الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال والمجتمع بشكل عام.
1: في نفس الإطار استقبل الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشيمي المجموعة انت المؤسستين أليكو دونغوتي ومؤسسة بيل وميليندا جيت. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في خطوة توصف الاهتمام حن العالم حول جوانب التنمية في تشاد، في دا الرئيس حن الجمعية الوطنية علي كولوتو تشيمي سوى مقابلة مع وفد كبير من مؤسسة أليكو دانكوتي ومؤسسة مالينغا جيتس القيدين بخدمه في المجال حن الاستثمار وفي المجالات الإنسانية المختلفة. حضروا في المقابلة دي الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وممثل حن اليونيسف في تشاد، إضافة لممثل حن منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد. الجانبين حجوا حول الطريقة حنت التعاون في المجال الصحي ومجال حن الغذاء ومجالات حن التنمية الاقتصادية، وأيضا حول دعم المواضيع البتقوي الجو حن الاستثمار والتنمية. الزيارة المشتركة البقت مع رئيس الجمعية الوطنية دي تنتي رسالة قوية حول مستقبل الشراكة أم بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في دعم الرؤية هنت التنمية في تشاد. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشيمي كلم حول الدور بتلعب الجمعية الوطنية في الموافقة للقوانين بتسهل الطريق هنا تدفق المساعدات والاستثمارات في تشاد، وأيضا حول خصصان الميزانية الكافية للقطاع هنا الصحة والقطاع عن التعليم. كل الممثل حن مؤسسة جيتس ودانكوتي أكدوا بكونه الهدف من زيارتهم لرئيس الجمعية الوطنية ده هو التعاون القوي مع المؤسستين، وده لعشان يضمنوا التواصل مع البرلمان في مواصلة نشاطات المشاريع الصحية والإنسانية وبناء مستقبل أفضل للإيال هنا أمباكر، وده من خلال الاستثمار في المجال الإنساني وفي الصحة العامة. وأيضا حج حول مسألة شلل الأطفال الهولها السكولة بسبب خطورة وتهديد للأطفال، عشان دا المؤسسات دول قايدين بخدمه لا عشان يحاربوا الشلل أي البوليو في كل يوم. وكلموا أيضا حول الحلول المناسبة في جوان النظام الصحي، وفي وقت قريب بس نقدر نقول شلل الأطفال دا يبقى ما في تشاد. نذكركم بكونه الزيارة القاموا بيا ممثلين حن مؤسسة جيتس ومؤسسة دانكوتي للجمعية الوطنية دا تنتي اهتمام كبير في الجهود حن التنمية في تشاد، ومن المتوقع في نقاشاتهم دي يمرق بنتائج تخص توسيع نوعية الشراكة وأيضا يرسم استراتيجية حن عمل مشترك يتماشى مع الأولوية الوطنية حن تشاد، وأيضا توجيه المزيد من المساعدات والاستثمارات التنموية وفي القطاعات المهمة في تشاد.
1: الوزير التعليم الآلي البحث العلم والتدريب المهني دكتور سيتاك يومبتنا نصب اليوم فجر أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة كتابة عن التاريخ عن بلدنا تشاد الهمن عدد بساوي 22 أدو. المناسبة هدراها رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون أكبادي وعدد كبير من المعزومين. وكت ما النصبام الوزير عن التعليم الآلي البحث العلم والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا كلم، خلينا نسمع جزء من كلامه بصوت الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
3: réécrire l'histoire du Tchad, c'est avant tout rappeler la
2: Al-Kitaba min jadid li tarikh hana Tchad hu gubal kull shay hu tazkir bil makana ar-ra'isiya wad dur al-muhim alli ibata al-aradi at-tchadiya wada gubal sinin ma qabla at-tarikh ashan Tchad tu'tabar asas hana al-bashariya wan nukta hinta al-bidaya hana al-intishar fi dakhil al-aradi al-afriqiya as-sawda kitabat at-tarikh hana Tchad min jadid da ta'ni aydan yashufu al-mawadi تخص التراث الثقافي حول الغنى الخلولينا جدودنا ومن خلال الرسوم والنقوش القيدة في الجبال عن الصحراء وأيضا المقابر البترجع لقبال التاريخ في داخل الصحراء التشادية إضافة لحضارة هنت الساوو وخصوصا الممالك القديمة المنا تكونت تشاد وأيضا كشفان عن رأس توماي وأشياء آخرة كلها كي تعتبر تراث عن بلدنا تشاد وأيضا الحكايات البسموها بالمهمة هنت الحضارة ودا من خلال التفكير حول الصعوبات عن الناس المرت بضغوطات والاستغلال وأيضا تعني بكونه ينتو الاعتبار لأبطال حقاتنا في التاريخ الهمن اتأرضوا من زمان لعنف ونقصان من شأنهم وابتعاد وفي الزمن الوعد فوق الشعوب الإفريقية وقيد تسي جهود كبيرة في شيلان مستقبلة بإيدينا من الاستعمار الخطوة الشالوة دي توصف بأهمية تأكيد الهوية الثقافية الإفريقية وتأكيد السيادة حقتنا الوطنية عشان الشعب الحر والسيد ما بسمح للآخر يهين كرامة حقتها بكتابة تاريخة مثل ما هم يدوروا بدلا منا أو كمان هم بحددوا في مصير حن الشعب ومن هنا لقدام المراسم حن اليوم دا تكون مثل رمز حنا نهضة جديدة لبلدنا.
3: comme le symbole d'une renaissance notre pays.
1: الأمين الأمن وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة شريفة التي إجلما رأس أمس بالمتحف في المتحف الوطني مناسبة انكمال أعمال الجمعية الأمة لتحالف حنا الأمين الوسيطات من أجل السلام الدائم في بلدنا تشاد. المندوب العام لولاية إنيدي صبا جنرال نغران غورومتي إلي أنت البداية هن أعمال الورشة الخصصوها للبرنامج الوطني للنزل عن السلاح قلقان السلاح والاندماج ده في إنيدي صبا خلي نسمعه لرئيس هن البئسة علي آدم مناني
4: الديزارمان ده يكبر تريغة دي الديموبيليزاسيون ده يكبر تريغة دي والرينسيرسيون في الدولة التاريخية الكلام ده نرشده الناس الحاكمين لنا البريفي السوبريفي هم دول ده لابد الكلام ده يعرفوا الشيخ عن القبيلة الشيخ دي كارتير دول كل المفروض دوم الحق يعرفوا الشيء ده اللي دي أسترى يجيب لها شنو بخص ياتو
1: رئيس مجلس الولائي بالنيابة لولاية وداي إلياس هارون مطر أنتم إداتهن أمل لأنما حنا مدينة أبيشي لإزادة مدينة أبيشي بحضور المدير حنا المحطة الإزائية وكل الصحفيين من مدينة أبيشي محمد علي محمد أمين
5: والبيئن فقط مما جاب 2% هنا قزوال إذا قبشي وأهد الصحفيين عشان يجيب مساعدة آخر للإزاعة اليوم الصباح الرئيس هنا المجلس الولائي لولاية وداي بالإنابة إلياس سهرون مطر جاء ووفى الأهد دين للصحفيين وجاب لهم مؤدات للإزاعة بالمناسبة إلياس سهرون مطر حنا الأمل السمي القيمين بين الصحفيين إذا قبشي رغم للصعوبات اللي قاعدين بيواجهوها الرئيس الولائي النائب قال هو جرافيك مع تجهيزات أبيشي لأداء نشاطاتها يذكر بكونه المعدات مكونة من نواية طباعة إمبريمون ثلاثة كمبيوتر أورديناتور وكذلك كراتين على أوراق ومعدات أخرى ووايد إسترلين من جانب مدير إذاعة أبيشي الإقليمية محمد حسن نصر الدين هن الأمل السمع الجنبية الرئيس الولائي النائب البروفيسور نواد داي بالأمل السمع الجنبية تجاه مؤسسة الدولة ويذكر بكونه المجلس الولائي قال هو بيشارك لتقوية القدرات على الأمة على العلماء أبيشي راديو أبيشي محمد علي محمد أمين
1: Asa saba wa 32 degiga fi quartier Jamtata Torodona Mumie wa Shigal Fakhara da fi Medina Tabisho fi studio ana Radio Tchad qabli ma nakhtim ni dalla anawin رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي نو مدى في مرسومين هنطل أفو لبعض من السجناء المدنيين الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا قابل وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي استقبل أمس رجال الأعمال من مؤسسة أليكو دونغوتي ومؤسسة جيتا وفي النشرة سمت أخبار آخرة للنشرين اليوم يوم 1 ربيع الأول 1448 هجرية الكتب محمد أحمد عبد الكريم الجهو حبيب عمر فاطمة عبد الله بوركو تجاني سير رمات وحسب الكريم محمد سيد أبا زين وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس دوب صادي كراكنا في ديل النشر إن شاء الله تسموه عن باكر بساعة 7:15 نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني حسين رمضان جمعنا راديو تشاد مع السلامة تيات تصبحون على ألف خير.

من النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكر خادم خضية القانية من ودائية تركي لنصاري بلشرية هنونا كابل مجافية تاري كرمت الجوت بالنولية شركة في الجامعة كرقية بورية نيالي بقصولية كمسنبر ديبا

ورما كرابين كذا طبعا من دين فلاتهم الرفدين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سوية 120 والدتار غدر دير قوال دير بشير تغير قلبك بالوالكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

0: Udayangushi.
1: Aja.
0: Durmachir kine wajama. Sulba jari. Walzara batari. Shile mamsha khala jari.
1: Aja.
0: Nadar kargatene kanata tukatate gomayere wala gomiyaka. Marekata wai. Mashi. Ana mashi tu waraba gamrati. Gambe munnala polage jailan jemme nel kichi.
1: Aja.
0: Ambe nangyaka rembe kusiri. Tenan le shoka vikebi.
1: Aja.
0: Alga tarafa damiribba mishi. Jimbana tamana wuf konfograti arba gwaade arba kazi waade gala ta jurede mi jumu har khara dam badde nguda tadiri waade gala nashil namishi waade falla taala gal lentaki waade farfara shaara bana tokuzi arba chatam fakar gbal qadi waade jaba tayara waade jaba dirgi waade jaba matakal waade jaba sari lili akhawati bili danni arba wasal lingi alhamdala ma baji انا جيت وارن جت فيني كرفتا دوري المي اربط ما في الكلام ما في بدون شب عندي جب درجلي اخي درد كامندي اخي شكر عندنا من انا امي بتلبكي ما من بلاد ايرين قبضاك كسندي ما كده كبسلي مني قل لك ايه ما ما ما جميل كان ده فقري دقني دسم كان ده بشي ديري عند من كسي اكينا لبسوي سوي دسينا في قروك دربك سدي كم قلت شامر كزيدي ابن قرار ابوك كوزي هديث ليلة ما بنتي والظلم بالمال ما بنشري دس الكريم.

وكالا تبرج ابن اثارك سري جنر بدنك دمل لقزالة قلنا يمشرم طوالا اترم قديم التجد هاجا قيسار بمالك سري تارجا ببري جهر فشارك الدار بمامل لالا بدالة ان قدر يقارا كورا بشيخ بشارة بالتلقون اماما يروا مقيب لباما وفرنا هذا قرانا

0: لنا الهمة ديالينا ولا زوالينا احنا بعيد علينا الي قرقا.
1: بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا أغاني جميلة وحساسة, نرجع كمان نواصل لكم بالأغاني الجميلة. محمد علي دارسيلا دمبو جويا, دمبو جويا نقول فوق هدية مسائية لكل الأعضاء نقول غارجات ونمال عزاس ونمال فوق في الرأس. الهاج والقوني محمد حامد محمد موسى وزوجات الاثنين من قلمي, القوني محمد أبو بكر جينابورو قلمي وصبرا بيتين. كمان نقول لك مساء الخير من غديو شات صبرا بيتي معروف من الجرمايا ومن الماجرويا كابين تكنيك.

بعد ما سمينا الفنان محمد علي دارسيلا نمشي نلقو آدم القو تجونا 200 آدم القو هدية خاصة للناس الحاليا قاعدين بتابعوا غاديو تشاد على كونسي محمد لوان وكل أسرته الانجينير بلين أباكر جبريل عجي على بيتي فرار نقول لك مبروك عبد الرحمن قنبو هناك من زراف وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية على جميلة وما ننسى البيتي سير مريم الشاعر محمد من الجبلية كابي تقليل

الجو جميل ودارين نسموا الأغاني للمستمعين المحبين راديو تشات. بعد ما تجينا 200 نمشي نلقوا قسمة وكمال هدية خاصة القاضي محمد من بط الفيل هناك. نقول لك مساء الخير الصافية الصغيرة البارعة أنا سعد الله عبد الرحمن وكل أخواتها من ساجيري كلوا بالتلاج كلهم كانوا يقول لهم مساء جميل من الإزاءة الوطنية التشادية دركتريسة زهر عبد القادر وفاطمة إجال علي بكر المعروفة ببنيوه نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشادي

آخر أغنية بعد جسمه كمان نمشي نلقى أدمية تاري بشاي مري دانيدا الكونسير الديبيتي عفوا خزينة جبرين وكل أسرتها من فرشة الأخت حواء جارة الكونسير فاطمة الرسالة هناك من كرشام رقابي وكل الناس اللي بيبوا التراث الجميل أنا فكري نقول لكم مساء جميل وحلو من غدو تشكبي تكنيك

الوقت تم، ساعة دقت والإشارة بقت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا، نلاقي مكتكنا نخلو بكنا. لزميلنا اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل بشير تليفون، بقول لكم إيسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرح وسرور، أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة ونشرة الأخبار، دوب صديق ركنا فيدال في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض، نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو بآفي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. وقع رئيس الجمهورية رئاس الدولة المشير محمد إدريس بيتنون صباح اليوم 14 أغسطس 2026 وقع على مرسومين منح من خلالهما إعفاء وتخفيفا للعقوبات المفروضة على بعض السجناء. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بموجب المرسوم الأول يستفيد 9 مسؤولين سياسيين من العفو الرئاسي، بينهم 8 من قيادات ائتلاف جيكاب، رؤساء وأمناء عامين لأحزاب سياسية كانوا قد أدينوا قضائيا بعد أن تقدم محاموهم بطلبات للعفو إلى رئيس الجمهورية. كما يشمل العفو الرئاسي رئيس الوزراء الأسبق سيكسي مصرى المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، إضافة إلى غرامات وتعويضات مالية قدرها 1 مليار فرنك سيفا، والذي تقدم بدوره بطلب للعفو الرئاسي عبر محاميه. ويوضح المرسوم أن المستفيدين من هذا العفو سيتمكنون من استعادة حريتهم فور استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من قبل وزارة العدل. العفو الرئاسي يعني إسقاط العقوبة الجنائية عن المستفيدين، غير أنه لا يلغي الالتزامات المدنية التي تظل قابلة للمتابعة والتنفيذ وفقا للقانون. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتخفيف جماعي وجزئي للأحكام على غرار ما تم اعتماده سنة 2023، ويشمل عموم السجناء في مختلف أنحاء البلاد مع استثناء بعض الجرائم من بينها الإرهاب والاغتصاب وقضايا المخدرات. وبموجب هذا الإجراء يستفيد المحكوم عليهم في قضايا الفساد على سبيل المثال من تخفيض مدة العقوبة دون أن يعني ذلك عفوا كاملا عنهم. وتأتي هذه الإجراءات الرئاسية في سياق توجه معلن نحو التهدئة والمصالحة وفتح المجال أمام معالجة الملفات السياسية والقضائية مع الإبقاء على تنفيذ الأحكام المدنية وفقا للقانون الوطني.
1: وفي بيان صحفي حيا وسيط الجمهورية صالح كبزابو، قرار رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تبيتنو بالعفو الجزئي عن بعض السجناء سجناء حق العام، وأضاف القرار بالحكيم والتسامح والمسؤولية، وأن الخطوة تجسد واقع اليد الممدودة والإفاء بالوعود من قبل رئيس الجمهورية. وإلى الجزئية المتعلقة من خطاب رئيس الجمهورية في عشية عيد الاستقلال وهي الجانب الاقتصادي، محمد مسحم الطاهر.
3: ما بين عامي 2025-2026 أظهر الاقتصاد التشادي وضعا إيجابيا مع تسجيل عدة مؤشرات مشجعة، من بينها نمو اقتصادي مستدام وانخفاض معدل التضخم وتحسين المالية العامة، حيث ارتفع الناتج المحلي عام 2025 بنحو 5.6% معتمدا بشكل رئيسي على الزراعة والإنتاج النفطي. ومن الطبيعي أن يعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه المؤشرات في خطابه الذي ألقاه عشية الذكرى 66 لإعلان استقلال تشاد. وأوضح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأن المائدة المستديرة الخاصة بالخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030 التي انعقدت عام 2025 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على تجديد ثقة شركاء البلاد. وبهذا التصريح أراد المشير محمد إدريس ديبي إتنو التأكيد على أن الشركاء أصبحوا أكثر اطمئنانا إلى استقرار البلاد وقدرتها على التحول والتنمية واستعدادهم لإقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة. إنها نقاط إيجابية ومشجعة، لكنها لا تلقي بأي حال من الأحوال ضرورة الثقة واليقظة. وبهذا السبب تحديدا شدد رئيس الدولة بحزم على ضرورة الالتزام بالصرامة والشفافية والحكم الرشيد. فالصرامة ضرورة للحفاظ على الاقتصاد الوطني، والشفافية ضرورة لتعزيز ثقة المواطنين التشاديين.
1: استقبل رئيس الوزراء السفيرة لما هلينا بمكتبه وفدا مشتركا ضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبيل جيتس وميليندا جيتس وأليكو دانغوتي، وذلك في إطار تعزيز مكافحة الأوبئة والتطعيم في البلاد. علي بشاري.
4: مواجهة التحديات والوقوف على ما تم إحرازه ووضع خطط لمراقبة وتنفيذ سير العمل خلال الفترة المقبلة. كانت هذه أبرز النقاط الرئيسية التي جاء لأجلها وفد من مؤسستي جيتس وميليندا جيتس للقاء رئيس الوزراء سفير ألمي هالينا الذي رحب بالوفد الزائر، وقال إن تشاد تبقى مستعدة للوفاء بالتزاماتها ولن تبخل بأي جهد ينقذ حياة أطفالها. هذا وبعيد خروج الوفد تحدثت ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلانش أنيا، وقالت بأنهم جاءوا لتقييم الوضع مع رئيس الوزراء واستعراض التقدم المحرز وكيفية الاستمرار في العمل وسط التحديات، وأضافت بأنه من بين التقدم المحرز حيث هناك تحسنا في نسبة التغطية باللقاحات وفي جودة الحملات وإشراك جميع الفاعلين في عملية التطعيم. وفي ختام حديثها الدكتورة بلانش أنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية قالت إنه على الرغم من كل ما تحقق إلا أن هناك بعضا من التحديات المتمثلة في زيادة التمويل المحلي في تشاد، وأن هناك أطفالا لم يتلقوا التطعيم بعد. ولضمان تحقيق هذا فإنه ينبغي تعبئة الموارد في الوقت المناسب للاستمرار في تقديم اللقاحات لجميع الأطفال.
1: علي بشاري نفس الوفد كان بمجلس الشيوخ أمس، حيث استقبله رئيس المجلس الدكتور هارون كبدي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: مواصلة لأهمية الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي حول خطورة مرض شلل الأطفال والاهتمام بالتطعيم وتحسين خدمات الرعاية الصحية، بهذا الصدد يجيء اللقاء الذي جمعه رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مع البعثة المشتركة من مؤسستي جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي النيجيرية، والذي يدخل ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والشركاء في ظل توعية المجتمع وتعبئة المواطنين وتوجيههم من أجل اهتمام صحة الأطفال. و عقب اللقاء أشارت الدكتورة بلاش أنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد بالجهود التي بذلتها السلطات التشادية وشركائها في مجال التطعيم، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق نتائج مستدامة في قطاع الصحة، علما بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز برامج التحصين في تشاد ودعم مساعي البلاد نحو تحسين الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، بما يسهم في حماية صحة السكان تعزيز النظام الوطني الصحي.
1: رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت تشايمي هو الآخر بحث مع هذا الوفد تعزيز المجال الصحي. أبو بكر عبد السلام.
6: في خطوة تعكس الاهتمام القاري والدولي المتزايد بتعزيز التنمية في تشاد، استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوت تشايمي اليوم وفد رفيع المستوى من مؤسستي أليكو دانغوتي وبيل وميليندا جيتس اللتان تعملان بجانب الاستثمار في مجالات إنسانية مختلفة، وكان برفقة فريق المؤسستين وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم إلى جانب ممثل اليونيسيف وممثل منظمة الصحة العالمية بتشاد. الزيارة تناولت آفاق التعاون في مجالات الصحة والغذاء والتمكين الاقتصادي إلى جانب دعم التشريعات التي تعزز مناخ الاستثمار والتنمية. هذه الزيارة المشتركة تحمل في طياتها رسائل قوية حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لدعم الرؤية التنموية لتشاد. رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت تشايمي أشار إلى الدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية في سن القوانين التي تسهل تدفق المساعدات والاستثمارات إلى البلاد وتخصيص الميزانيات الكافية لقطاعي الصحة والتعليم. ممثلا مؤسستي جيتس ودانغوتي أكد على أن الهدف من هذه الزيارة هو التعاون الوثيق الصلة مع المؤسسة التشريعية لضمان استدامة المشاريع الصحية والإنسانية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في الإنسان والصحة العامة. وتطرق الجانبان لمناقشة شلل الأطفال الذي لا يزال يشكل تهديدا للأطفال، وتعمل المؤسسات لمكافحة الشلل كل يوم، وقد نوقشت التدابير الكفيلة بتعزيز النظام الصحي لضمان أنه عما قريب يمكن القول إن شلل الأطفال لم يعد موجودا هنا في تشاد. تمثل زيارة مؤسستي دانغوتي وجيتس للجمعية الوطنية دفعة قوية للجهود التنموية في تشاد، ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن توسيع أطر الشراكة وصياغة خطط عمل مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية لجمهورية تشاد، وكذلك توجيه المزيد من المساعدات والاستثمارات التنموية نحو القطاعات الهامة في البلاد.
1: نصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبتينا نصب أعضاء لجنة كتابة تاريخ البلاد والبالغ عددهم 22 عضوا. عبد الله هارون آدم.
7: تحت الرعاية السامية لرئيس الوزراء السفير ألامي هالينا، جاءت هذه المناسبة الخاصة بتنصيب اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بإعادة كتابة تاريخ تشاد، وذلك في إطار البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. ويأتي هذا المشروع بهدف توثيق تاريخ تشاد بصورة شاملة وموضوعية، بما يجعله مرجعا للأجيال القادمة، كما تهدف العملية إلى المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مسار التنمية في البلاد. مراسم التنصيب بدأت بكلمة ترحيبية قدمها رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور ماجنداي يمباي فلوران، الذي رحب خلالها بالحاضرين مؤكدا أهمية هذا المشروع العلمي والتاريخي في توثيق الذاكرة الوطنية وإبراز مختلف مراحل تاريخ تشاد. في كلمته بهذه المناسبة أوضح رئيس اللجنة العلمية الوطنية الدكتور آمود دينغاماجي بأن اللجنة أنشئت بموجب مرسوم صادر في 20 يونيو عام 2025، وتضم 22 خبيرا من مختلف التخصصات العلمية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة من الباحثين والأكاديميين ذوي الكفاءة ممن أثبتوا جدارتهم في مجالات تخصصهم من خلال ما قدموه من منشورات وأبحاث، إلى جانب سنوات طويلة من الخبرة في مجال التدريس والبحث العلمي. وأكد الدكتور دينغاماجي بأن مشروع إعادة كتابة تاريخ تشاد ليس وليد اليوم، بل يمثل حلما قديما ظل يراود الكثير من الباحثين والمهتمين بالتاريخ الوطني، قبل أن يتحول اليوم إلى مشروع واقعي تتولى اللجنة مسؤولية تنفيذه وفق منهج علمي وموضوعي. هذا وبتنصيب هذه اللجنة تخطو تشاد خطوة جديدة نحو حفظ ذاكرتها التاريخية، باعتبار أن معرفة الماضي وتوثيقه تشكلان أساسا مهما لبناء المستقبل وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتنمية.
1: هذا وعقب التنصيب تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يمتنا بيني، فلنستمع إليه.
7: إن إعادة كتابة تاريخ تشاد تعني قبل كل شيء التذكير بالمكان المركزي والدور المحوري الذي لعبته الأراضي التشادية خلال عصور ما قبل التاريخ، باعتبارها مهدا للإنسانية ومركزا لانطلاق وانتشار شعوب إفريقيا السوداء. وإعادة كتابة تاريخ تشاد تعني أيضا تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني الذي خلفه لنا أجدادنا، ومن خلال الرسوم والنقوش الصخرية والمقابر التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في الصحراء وحضارة الساو، ولا سيما الممالك القديمة، فضلا عن اكتشاف توماي وغيرها، كما تعني تفكيك أسطورة ما سمي بالمهمة الحضارية من خلال تسليط الضوء على معاناة أولئك الذين تعرضوا بالأمس للقمأ والسحق والاستغلال. وهي تعني كذلك إعادة الاعتبار إلى أبطالنا التاريخيين الذين تعرضوا في الماضي للتشهير والانتقاص والتهميش، وفي الوقت الذي تستيقظ فيه الشعوب الإفريقية وتسعى إلى كسر آليات الهيمنة والاستغلال الموروثة عن الاستعمار، تبدو هذه الخطوة أداة مهمة لتعكيد هويتنا الثقافية وترسيخ سيادتنا الوطنية. فالشعب الحر والسيد لا يسمح للآخرين بأن يكتبوا تاريخه نيابة عنه أو أن يحددوا مصيره بدلا منه. ومن هذا المنطلق فإن مراسم اليوم تبدو بمثابة رمز لنهضة جديدة لبلادنا.
1: ترأس أمس الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة الشريف ألاتشيكالما، ترأس بالمتحف الوطني مناسبة اختتام أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسطات من أجل السلام الدائم بتشاد. عز علي علومة.
8: خلص المشاركات في أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد بمطالب وتوصيات موجهة للتحالف والحكومة، منها للتحالف تسريع تنفيذ الإجراءات للتغطية الفعالة للشبكات الاجتماعية في كافة أنحاء الأراضي الوطنية، تطبيق النصوص الأساسية واللوائح الداخلية، تقوية كفاءات أعضاء التحالف في مجال الوساطة، تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمات، وإلى الحكومة تسهيل وتوسيع دائرة التحالف في مختلف الأراضي التشادية، مشاركة التحالف في مبادرات الوساطة ودعم التحالف بالموارد المالية اللازمة. الاهتمام بدور المرأة في الوساطة لتشجيع دعم مبادرات السلام، احترام مخرجات الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات. في كلمتها رئيسة جمعية تحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد أشتي جبرينسي، قالت إن المرأة التشادية تعمل على تعزيز مشاركتها في مبادرات السلام في بلد توماي، كما طلبت من النساء الوسيطات المساهمة الفعالة وتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة. في خطابه الختامي، الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللتي قلما أوضح بأن السلام الذي تسعى إليه تشاد لن يتم إلا بمشاركة النساء والرجال القادرين على تحويل الحوار إلى عمل والمصالحة إلى واقع، لأن هدفنا هو جعل السلام حقيقة وليس مجرد طموح. كما أشاد الأمين العام لوزارة المرأة شريف اللتي قلما بجهود المشاركات.
9: يومين ده خدمت ما شاء الله أسجينا في الريزلتا سيمينار ريكومنداشن أناكم ما ريزوليشن لونك أني ناخدي معنا هذا كلام ده نودو جدا وسيمينار كي آفي ده ما عنده تمن أني نمانا نسوكم ونخدم مساوى إن شاء الله، لكن من هنا مربت ده خلاص أنتو ميدياتريز مش الأول سويت الخدمة أناكم ده إفو كونتيني.
8: للتذكير، فإن الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد تعتبر الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 5 سنوات.
1: ختام النشرة هذه التحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
10: La noblesse de la musique c'est dans le savoir-faire. Abdoulaye Ndiangué version rumba. Savoir, c'est savoir, les gars. Celui qui a grandi avec le lion n'a pas peur du chien. Allez, qui dit qu'on n'est pas doué? Attention, hein.